0: في شربات.
1: يا جماعة بعيني شفتها بعيني،
0: شو قالت لك
2: شو حكيت لك؟
1: عالحب حكتني وهيكي ندهتني، يا شيخ المشايخ أخذني القمر بليلة قمر عجسر القمر.

0: شو هالجلي مش مظبوطة؟
1: بكرة الهيشي بيقصوها
0: بيقصوها منبقى نشوف
1: بكرة تجي للمتشف في مثل الجنة زي
2: حش تقطع كسبة وتشلح عند جنيني زينة حية
0: شو بدنا بهيك مواضيع؟
3: حددوا أرض المخصوم
0: أرضك يا مخبول حدودك رحقان البيت اللي بيسقوا منه المعزي رايح رايح خلف سياج ولاد قرنفل حورة لمطل البيضط عليها الورور
1: خلي الذمة
3: أين التحديد المعقول
1: قاعد في شي عندي
3: قول
1: خلني أعرف شو بيفصل بس

هدوني هدوني عينيها سحروني هدوني هدوني عينيها سحروني هدوني هدوني عينيها سحروني

0: نحن من أهل القاطع جينا لهالحي، بدنا نحكي ونشارع على سقي المي.
1: يا صالح وينك جاي وبعيونك شار؟
0: جاي إني الحكي.
1: سرب بالسر؟ لو لعرف ضيعتنا إنك بالحي.
0: بعرف، بدنا حصتنا من سقي المي.
1: لا تخلي القصة تكبر وتهز جروح.
0: إن ما كبرت ما بتصغر.
1: يا صالح روح، بن ضيعتنا وضيعتكم في أكبر تار،
0: ورح بصير بديرتكم طارات كتار. ما جينا حتى نرجع، قولي لهم هيك.
1: فزعاني إنك تركع وتروح عليك. شبلي جاي يا صالح، لا تعاند فل.
0: من هوني منش رايح تشبلي طل.
1: شيخ المشايخ بيو روقها شوي، وشبلي يا ركيزة حيو ما فيك عني.
0: حكيك لولا ما تكوني بنت من قال. بدي رجالي لقول، جيبين رجال. كان بيو شيخ ورافع للعز بنود، بي مختار القاطع وضياع الجود. جيت اتمرجلت ورايح، قولي لهالدار، قولي لهم انه صالح راجع شي نهار.
2: شو هاد؟ نمرد ونغر؟
1: لا يا شبلي كفونا الشر.
2: وينو؟
1: سرب على الجرد.
2: بسيطة، نتلاقى بعد.

0: وردي
1: جميلة، كيف جيت لهون؟
0: جاي من القاطع.
1: جاي من القاطع؟ اوعي يشوفوكي الناس هون بتبغض القاطع.
0: جايبت لك شال من عمتك مغزول بديها، قال دلي فايقه عليها وتبقي بعتي لهيك شي مرسال.
1: عمت كيف اشتقت لها من يوم ما راحت على القاطع وتجوزت هونيك بالقاطع. ما عد في الشوق وصل. خبريني كيف احوالها؟
0: تقعد الحالة وبتصير تتذكر هالأرض هالجيري وما بتقطع السيري، بتحبك وأكتر. تركتك صغيري وبتدلها تسأل تخمين وردي صارت كبيري.
1: يا ريت فيي روح أعملها زيارة قبل ما تتعب وتصير ختيارة. إيه يا جميل وكيفكم بالماي؟
0: هالسنة شو قاسية عنا، خفت كتير الماي وانتو قطعتوا نبعكن عنا. أكلت الشمس حقولنا وما عاد عنا فاي.
1: والمي هوني رايحة على الأرض، أيمتى رح نخلص من البغ؟ يا جميل في إلي وصي وحياة عينيك وعيني، خدي هالجر ودوقي ميتها وتبقي سقيلي عمد من نبع ضيعت.

0: المشايخ قال تتجمعوا.
1: جمعنا
0: الليلة حكاية سحر بدكم تسمعوا. جايب معه ضريب مندل تنشوف كيف الصبية طلعت وحكيت معه.
1: مخول راح يسأل شو بيعمل المندل.
0: بنجيب كباية منعرف الحكاية والصبية بينكشف سرها.
2: ليلة بهالسهرة؟
0: بهالسهرة
1: ليلة بهالسهرة
0: بهالسهرة يلا يلا.
1: أنا مش راضي.
0: شو فيه؟
1: شو فيه؟ ما عرفتو؟ من العاطة حاجة صالح وين كنتو؟ ما بيجبو نمرك هون وصال وشرب ضرب.
3: أنا بقول أفقش رجال.
1: هذا يومك يا مخول غالبهم هالقريشة. شو يا عبو شو بتقول؟
3: يلا عرف من العاطة.
1: يلا عرف من
0: العاطة. يلا
1: أنا مش راضي.
0: يلا
1: أنا مش راضي.

0: صدقتوني؟
1: صدقتني.
0: شو بتقولوا؟
1: رايك يا شيخ انت شايف.
0: هل كان زيلي على الجسر مسحور؟ لابد ماشي ليل نحضى فيه، بدنا نوقف دايما نطور، بتدور على هالكنز تلاقي.
2: من ايمتى بتبلش النطرة؟
0: بكرة في عنا شغل، نبدأ بعد بكرة.
3: ومين بالأول؟
0: مين بالأول؟ الشيخ بالأول.
3: بيطلع معك شبلي؟
0: بطلع أنا وحدي، بنطر على جسر القمر ليلي، وأنت يا ابني بتنطر بعد.
4: اسمك شيخ المشايخ، خلينا العاطع دايخ باسمك شيخ المشايخ، خلينا العاطع دايخ باسمك شيخ المشايخ، خلينا العاطع دايخ.
5: شو عملتوا؟
6: رحتوا على القاطع؟
4: وبطعنا بهزمة القاطع.
5: كيف صارت؟ قولوا كيف صارت.
4: مخول وانا وعبدو صوم القاطع غلينا، مخولي قاتل وحده وانا وعبده خبينا.
7: وعجب عينك عمخول، بقى بهالساحة يجول وحده والقاطع عشرة بطحهم كلهم عطول.
4: وهي قدامك يا شيخ عبا مختار القاطع وفراعة ابنه صالح وزنار العيني واقع.
8: بدنا اختار ومش معيار،
4: شاطر يجي يتبرجل.

0: يا عمي يا ابو رافع، خبرني عن اهل القاطع.
1: اهل القاطع شملات حمر كفافيهم حمر، شراويل سود وقمصان سود، وسواعد الهن وزنود الواحد مثل النمل، ومربى مزارع مربى شيارة ومقالع. هودي يا بنتي يا هيفا أهل القاطع.
0: هن أقوى أهل القاطع يما نحن أقوى منهم يا برافو.
1: هن قوايا ونحن قوايا، لكن زغزغنا النوايا وتقاتلنا وتعادينا، تعدوا علينا ونحن تعدينا، منعنا المي عن رزقاتهم صاروا يسبونا بسهراتهم، نحن بغضناهم بغضونا أكتر، وسنين بتمضى والحقد بيكبر، كنا نتلاقى على الجسر نغني ويغنوا، لا عادوا مرقوا ولا عدنا عم نسأل عنه، فرقنا الشر وقعدة صرنا هني ونحن، لا ربحوا هني من الفتنة ولا نحن ربحنا.

نمنا ليكون بنومتنا فتح هالكنز بغيبتنا. هاي دي وردي عم بتكنس، تننزل نشوف ضيعتنا.

0: الجمعية، جمعية الجمعية، قرار المانع قاطع للسامع والمش سامع. ممنوع بنات ضيعتنا تاخد من أهل القاطع. مفهوم؟
1: مفهوم.
0: معلوم؟
1: معلوم.
0: قرار الأهل البنات يلي بنتو صبي لازم بنتو تتجهز وتتكحل وتتهندز، لأن صبع الجمعية داير بده يتجوز. مفهوم؟
1: مفهوم.
0: معلوم؟
1: معلوم.
2: خير إن شاء الله. شو القصة؟ جايين بهالصبحية؟
0: قص شعرك شي قصة تتنقيك الجمعية.
2: والجمعية شو بتقول؟
0: يضل القاطع حده.
2: والقعدة أنت ومخول؟
0: أنا ومخول وعبده.
2: داخل معهم يا مخول؟
0: هذا حيط الجمعية.
2: ليش ما بتحكي يا مخول؟
0: هلأ بالمأمورية.
2: لك حكيني.
0: مش معقول.
2: مخول طلع فيي.
0: ما عندوش مأزونية.
2: وعشون انت هالقامة؟ ممنوع ترد علي؟
0: افاش يحكي قدامي؟
1: كذب. مبلا فيي.
2: والليلة شو عملتوا للعيد؟
0: وانت
2: شو بدك؟
0: ماشي.
2: مهيية فستان جديد، شو حلو تفوت اكوي.
0: مخول؟
3: نعم.
0: نعم عليك. مخول؟
3: نعم.
0: العيد الليلة عشية.
3: نعم.
0: ويمكن من أهل القاطع يجي غربي. عينك عوردي، هيئتها قردي. ضل مراقبها، عمين بتتطلع وعمين بتتدلع. وإلك عشية عندي صهرية عزيمة عليها القيمة، فريريش وسمك بطحيمي وكبة مشوية. مفهوم؟
1: مفهوم.
0: معلوم؟
1: معلوم.

0: طفلي زهرتين صغار تحطن عقدة الزنار ويطير في العيد ويهرب معي لبعيد وحدي حكيني سرار سرار عبد طفلي زهرتين صغار.
1: يا رايت في طال زهور اللي فوق الباب وزدتن بحرجك تتشكلي هالشاب.
2: تأيد قبل ما انسى. طلت والتفتت حكيت مع عبدو عم تطلع فيي.
0: شب الحلو يا مخول.
2: مش رح رد مش رح رد.
0: يا مخول يا مخول.
2: شو بدي منيش رح رد.
0: قرب يا مخول نزور.
3: قربنا.
0: شو عم تكتب؟
3: وقف وحدي عم احسب. بس حتكوني مفتكري انه سبع بعتني.
0: سبع بعتك وشفتك جاي لهون تراقبني؟
3: كيف عرفتي؟
0: مش رح قول. ما بتستحي يا مخول قد القلعة عرضه طول. تقعد جيسوس علي واحد مثلك جاه وقادر بتجنن يخرب بيت. رح يبقى سبع من القهر. فتس لما حكايتك.
3: مش لانه صار بيناتنا اللي صار. هو موديني وقال لي بعشيني سمك بطحيني بس جيب له اخبار.
0: انا رح طعميك تبولي بهالايد مجبول.
3: هات بلا سبع بلا دجاجاته بلا سمكاته وحسكاته.
0: وهلا جيب لي كيس الفحم.
3: وين هو؟
0: عند الفحام.
3: عراسي
0: يسلم هالراس. وفيك تجيب لي شوية لحم بيدك من عند اللحام؟
3: نعم.
0: تسلم شو ناعي.
3: ويسلمولي النوائب. امريني وانا راضي.
0: ما دام القاضي راضي وايدك التاني فاضي جيب لي شو ستايلة حليب
3: وغيره.
0: شو ما بدك جيب.

0: تاخذني تتجوز ما بتجوز تاخذني ما بتاخذني تتجوز ما بتجوز تاخذني ما بتاخذني تجوز ما بتجوز تاخذني ما بتاخذني ستين عمره ما تاخذني. وين مدتي لمخو؟
1: وديته بمأمورية.
0: كيف بيقبل هالمسطور؟ ليش تا انت الجمعية؟
1: مثل ما انت بعتته تيسق اخبار انا بعتته تيجيب الاغراض لهدا.
0: اه يا مخو الغدار، هلا عرفتك مش خرج، جبتك خلفي على الحمار ايدك بديتها على الخرج. يا عمي هيدا زلمي ولا دبابي؟ ولك يا مخو شو حامل؟
2: مش حامل شي.
0: شو؟ وشو هون على ظهرك؟
2: هيدا ماشي.
0: يا عيني يا عيني، بتضلك تحكي وتجبر بالصهريات وعامل لحالك تنبر عند البنات. حطيتك هون تشوف تضلك قاشع حتى وردي ما تحاكي اهل القاطع.
1: انا اللي من بدي احب، مين بيقف لي مانع؟ رح الحق قلبي على الدرب ولو غرب صوب القاطع، سامع يا ما مش سامع؟ ولو غرب صوب القاطع.
3: مفهوم؟
0: مفهوم.
3: معلوم؟
0: معلوم. اها اها اها اها انا عارف قصتها، انا عارف قصتها وردي مثل عمتها. يلا الحقها يا بوكيس، يلا الحقها يا بوكيس. هي ابليسي وانت ابليس، راح بتضل تزق كيس وتعطل عبواب الناس وما تقشع حالك عريس. قول ان شاء الله يا بوكيس، يا بوكيس، يا بوكيس.

0: مازال بضيعتنا العيد. ولو اجا صالح من غرب خلونا من بعيد لبعيد، الليلة مش رح نعمل شر.
1: هذا مختار القاضي وهي ابنه صالح حدو.
0: عمول حالك منك ايش، الليلة مش رح يتعدوا.

0: قمر بالسما قلنا ربي عنا، قالوا البلبل حكي قلنا حكي عنا، وبوابنا مشرعة ودراجنا خضرة، زرعنا الحلا والحلا بحواضنا غنى. قالوا بيوتكن قلنا علي، قالوا قلوبكن قلنا غنية، نحن ورودنا ربيت وكبرت بوج العاصفة وعاشت قوي.
1: عدراجنا زرعنا وبقلوبنا زرعنا، ونعطشت تراباتها نحنا منزرعها مجد. يا وقر ضيعتنا وبأرضنا الزنبة، ونعتمت ليلاتها

0: بعد الساحة والحفافي والدروب وكل شي بعده مثل ما بذكره، كأنه لمرقت لسنين ولحروب. ما تغيروا الاشياء، الناس تغيروا.
1: منين انت؟ منين؟
0: انا من القاطع.
1: ورايحة لوين؟
0: عضيعة القاطع.
1: وجيت الهون بقصد شهر جديد؟
0: لا، جيت حضرت هون العيد.
1: رجعوا اهل ضيعتكن وانت معوقة، شو السر؟ وين كنت؟
0: بعرف يا بنتي، بين ضيعتكن وبين ضيعتنا عداوة وبغض.
1: وانت؟
0: انا هوني بدنيتكن، بحب التراب اللي لكن والارض، بنطر العيد حتى يصير بآخره وتفدى الدنيا وما يعود بالساحة حدا. بوقف مثل ما كنت قبلها أنطره تنلتقي ونحكي ونشكي عالهدى. بنت من عنا خدودة ورتين، وشاب من هوني عشقها وحبها وحبته، ويا دل قلبه وقلبها فرقهن البغض اللي بين الضيعتين.

مين هل بيصير ينده عرجال تيصيبهم من عيشة بيوت ضجر؟ يا مسألت حالي يا بنتي هالسؤال، ليش الرجال بيركضوا

0: وين يا هيثم؟
1: عم بيهدر براسي خيال العيد وما قدرت اخفى وشفتك من بعيد.
0: هاي هيك وبس يا هيفا؟
1: وخايفة من شر مخفي جديد.
0: تفزعي من الجن؟
1: لا من هون. هن
0: هن بيجوا؟ يا رايد طلوا لقدام ومنزلي على البيت احسن لك تنامي.
1: اسمع
0: صوت بعيد.
1: مش رح بيمضي على سلام العيد.
0: القاطع عم يحورب، فراريع عم تلمع، عم تقرب، سامع حجير الموت. هيفا اطرح الصوت.

بعتولنا رسائلكم الصوتية عبر الواتساب وقولولنا من أي مكان بالعالم عم تستمعوا لنا. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخواتنا المشتركين معنا في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي يهابهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الأول، لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. ثمرة هذا السر الندامة.
2: ببستان الوحدة والألم سهرت يا ربنا يسوع والكل نامه، وحدك كنت عارف تمن خلاص البشر، ووحدك قادر تدفع هالتمن. بس ما لقيت ببستان الزيتون إيدين تقبل خلاص، مستعد تدفع تمنه عنا بالكامل. بداية طريق جلجلتك كانت ببستان الزيتون، غابة الأشجار اللي ما بتموت وبتقدم كل شي عندها للإنسان، الجزع، السمر، الورق، الغذاء، الدفى. وإنت يا ربنا يسوع بفدائك إلنا زدت عليهم كلهم الأبديين. بهيك البستان عطيتنا يا رب أهم وصيتين لحياتنا، نصلي تما نوقع بالتجربة ونقول دايما لبيك لتكون مشيئتك. هالموقفين كانوا دستور كل حياتك على الأرض، وببستان نزاعك قطفت ثمارهم وقدمتن إلنا تتكون إلنا الحياة من جروحاتك وموتك وقيامتك، وتكون إلنا بوفرة. بندم يا رب على كل يوم خميس أسرار ما سهرت فيه معك، يعني على كل معاناة عيشوها اللي حولي وأنا ما شاركتن فيها. بندم على كل صعوبة بحياتي ما قدستها بالصلاة، وعلى كل فرحة ما زينتها بالصلاة. بقدم لك حالي هلأ اللي صارت قديمة بسبب المشاكل وصعوبات الحياة، من إيدي أو من ضعف وجهل اللي حولي. بقدم لك حالي وبريدة تنازع وتموت معك ببستان الزيتون، تتخلق معك يوم القيامة إنسان جديد بريد بالأول وبالفعل إرادة بيه اللي بالسماء، وبيصلي من كل قوته حتى تتم هالإرادة. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثاني، لما جلد ابنك على العمود بالسياط، ثمرت هذا السر إماتة الحواس.
2: جلدت يا رب بمشوار ألامك الخلاصية، وكانت السياط موجعة جدا. جلدت وأنت البري، ولليوم ما تغيرت المعادلة كتير، بعدك عم تجلد بسياط عدم الأمانة لمحبتك، بعدنا عم نجلدك بسياط الخيانة، بعدنا عم نجلدك بسياط الرياء والجشع والخبث، والأقسى إنه بعدنا عم نجلدك بسياط الأقنعة المتسترة تحت اسمك. يا أيها الفادي اللي ارتضى الألم لخلاص البشر، رحمنا وسمحنا. يا أيها المخلص يلي قبل الجلد بسياط البشر، اغفر لنا. يا أم يسوع اللي انفطر قلبك على يسوع المعذب وعلى الناس الجهلة، صلي عنا نعرف نشارك الرب ألامه ونوصل للنيل خلاصه ومسامحته، أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
5: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
9: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الثالث لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة، ثمرت هذا السر احتقار المجد العالمي.
10: بهالسر بنتأمل يسوع تكلل بالشوك، إكليل الملوك ممزوج بالألم والتضحية، كله كرمالي أنا الإنسان الخاطئ. منتأمل بهالصورة كل يوم منشوف فيها كل المحبة اللي خلته يحمل الألام ليوصلنا للخلاص. كيف عم برضى زيد من ألامه من خلال خطيتي واسمي، كيف عم زيد حزنه من لامبالاتي وأهمالي وأنانيتي. بدي أخجل اليوم وأعترف بخطيتي، بدي أطلب المغفرة، بدي أبعد عن الهلاك والموت وأعرف أنه أنا ابن هالملك المكلل بالشوك، وفرحته بتوبتي بتخفف من ألامه وبتمنح هالنفوس التايبة نعمة عظيمة ورحمة كلية. شو بعدنا ناطرين ولوين رايحين؟ لهلك سهل، أما الخلاص والحياة الأبدية بدها مثابرة، بدها إرادة ذاتية على التغيير، بدها تعب وسهر، بدها قراءة عميقة حتى للتفاصيل الصغيرة اللي مرات كتير منهملها ومننغمس بعاداتنا وما منعود ننوي نصلح كل الأخطاء اللي بطلت بنظرنا أخطاء. بالعكس منصير نفتش على المبررات ومنقول نحن هيك كتير منيح، ومننسى أنه نحن عم نغرس الشوك ومنكبر حجم هالإكليل اللي نوضع على راسك يا ملكنا وإلهنا. مريم يا أم الملك، تشفعي فينا وما تتركينا نهلك بخطيتنا. علمينا كيف نتوب ونرجع لحضن الدفا، نرجع لقلب الرحمة وهونيك منلاقي كل الرجا.
11: أبانا الذي في السماوات،
5: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الرابع، لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم.
12: كل شخص منا يا رب عنده طريقه، وبهالطريق في صلبان وصعوبات. أوقات يا رب بيتحكم فينا الخوف من حمل الصليب فمنهرب منه، ومنترك أوهام الدنيا تسرقنا من وقعنا وحقيقتنا وبتغربنا عن حالنا. باختبارنا معك عرفنا أنه أمواج الخوف من الصعاب تكسرت على صخرة الحب لما حملت عني صليبي وحملتني حياتك، أخذت فراغي ومليته من أبديتك، حملت غربتي وهديتني البنوة. مريم أنت أول مدرسة تعلم فيها ابنك يسوع كيف يحقق إرادة بيو حتى النهاية، لأنه فيها وعبرها بس بيتحول الموت لحياة والصليب لقيامة. أمين.
13: أبانا الذي في السماوات
14: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
13: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
13: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
13: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
13: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
13: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
13: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
13: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
13: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
13: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
13: السلام عليك يا مريم يا

0: هنا راديو كوكبة
1: وعلى الدوام وإلى نهر الداهرين آمين.
2: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الخامس، لما مات ابنك على الصليب، ثمرت هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء.
3: الموت هو حالة طبيعية كل إنسان لازم يكون عم يقطع فيه، ولكن الموت إذا بقي مجرد نهاية ببطل له معنى، وحتى موت يسوع بيبقى بس مصدر حزن. مع مريم نتأمل بيسوع اللي مات على الصليب بالوقت اللي كانوا كل التلاميذ قرروا وفهموا إنه هيد النهاية. مريم هي الوحيدة اللي آمنت إنه الحب الحقيقي مش ممكن يكون مصيره الموت. نحنا كمان أوقات كتير منكون أشخاص أحياء ولكن بالعمق ميتين، لأنه فقدنا معنى الحب الحقيقي والمجاني. موت يسوع على الصليب كان علامة لكل واحد منا حتى يتأمل بحياته ويقرر يموت عن كل شي بيقتل الحب اللي فيه والحياة اللي الله عم يدعي عليها. مريم فهمت انه موت ابنها على الصليب رح يعطي الحياة لكتار ناس. علمينا يا مريم انه نعرف نموت عن خطايانا تنكون مصدر حياة وننقل حياة الله لكل الناس. امين.
4: ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. اعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا

0: العالمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا سلطانة السماء والأرض، جالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى أبد الأبدين. آمين.

بحبك يا مر شربل، ما تتركني وقربني أكثر من يسوع.

صارت الساعة 9 صبح بكوكب صباح الخير. نتمنى لكم نهار حلو ومنتمنى تضلوا دايما معنا على السمع لحتى نتابع نحن وياكم كل شي عم بيصير هاليوم، حتى نتابع نحن وياكم الأجواء الحلوة وببعض الأحيان الأخبار يلي عم تنعكس علينا بحياتنا اليومية.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

حط بالخرش. مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرج؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرج. الخرج هو عبارة عن غطى من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماشي اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقل. وعبارة حط بالخرج بيعود أصلا وتاريخها للأمير سيف الدين التنوخي ابن قرية اسمه عبي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقول لهم عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقلن عايز وما عندك خود. وعبارة عندك حط وعايز خود كانت تتلي الضيعة اللبنانية بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسنة للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقرة وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا انه كان الامير يضل يبرم على الضيع لدرجة ما يعود حدا ابدا ياخد من الخرج، لانه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الامير سيف الدين يضلوا مليان لانه كانوا الاغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما اعطاهم الله، ولانه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفة وما ياخدوا اكتر من حاجتهم. هيك كانوا اهل ايام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى، رح نلاقي أغنية حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الديني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخواني.

كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقات شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو.

0: هنا راديو كوكبة.
1: لغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني فأقول كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح هالمرة.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.
1: معكم أيمن البناي من لوكسمبورغ، أسمع دوما راديو كوكب.
2: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخواني.

كم كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقات شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك.

0: هنا راديو كوكبة.
1: وأنا كي أحبك، وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع أميرة الياسمين ريتا الخوند.
1: عم تسمعوا راديو كوكبة.

0: صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

0: يا اهلا بالزبائن الكرام. يا اهلا وسهلا.
1: شوش
2: انا كمان واحد قوي يا شوش.
0: يا اخوين يا اخوين، ما حالكم؟ تفهموا انه ما اسمي ايشوش، اسمي عطا الله. الله يريحكم، ريحوني من اسم ايشوش بقى.
3: هات يا عطا الله عمل لي في زياد قهوة.
0: سمعتوا بدنيكم هالعم؟ لا بيعرفني ولا بعرفه، وما هيدا كله عيط لي يا عطا الله. شكرا يا عم، كلك زر.
3: الله يحفظك. طلبت منك فيجان قهوة، بس بدي اسألك الأول، اسمك عطا الله وليش بعتوا لك ايشوش؟
0: والله يا عم ما بعرف منين اخترعوا لي هالاسم. قال انا بشل مصريه عجبك؟ والواحد منهم اذا طلب بيطلب فنجان قهوه، والزنجيل بيطلب مع فنجان القهوه ارجيله، عجبك؟ قلت لي طلبت فنجان قهوه ما هيك؟
3: ايه
0: على ابوعته لايشوش. عفوا، على ابوعته لعطمه. عطمه اه، رد عليهم الله رح ينسوني اسم.
4: مين شايفه؟ مش مو ملحم؟
3: شايف مش شريف؟
4: مش معقول، بشرف هرب ملحم، والله العظيم مو ملحم.
5: حلو والله العظيم شريف يعني. قلت كيفك؟
4: يعني مش مصدق عيوني ابدا.
5: ولك شو عم تعمل؟
4: انا شو عم بعملها؟ انت شو عم تعملها؟
5: يا حبيبي مش مصدق بالحلم يا نبيله. قلت قلت شو؟
4: ايه
5: لك كيفك يا شريف؟
4: يعني بتعرف لو ربحت الجائزة الكبرى باليانصيب ما كنتش مبسوطة. خبرني كيفك انت، كيف ست منحي؟
3: الف خير من الله، منيح الحمد. وانت كيف الست فرحة؟
4: مسألة تعالى الفرحة استكترت في الاحداث.
3: يا لطيف يا لطيف، مش مزمل.
4: ماشي سنتين تقريبا، على كل حال كانت واقفه بالصف. اول عايز بدك تعرف القصه، واقفه بالصف بدها تشتري بليره خبز، اشتريتها عشان ظبطت القذيفه وراحت في جمله اللي راحوا.
3: ايه الامر لك يا شريف، اعملوا اثنين قهوه يا عطا الله.
0: فهمت فهمت.
4: مين عطا الله يعني؟ ايشوش.
0: يا عمي لك يا عمي، الزلمه عيط لي عطا الله. خليك عطا الله.
3: تفضل. عطا الله بسيطة.
0: عبس عبس، لبسني الاسم عبس.
4: دخلك واسف الملحم مش معك؟
3: والله كان ظروف الشغل مش مناسبة تكون معي، داير بجولة هيك بالجرب، في أعمال تجارية طبعا.
4: مش هيك تاجر متجول أبدا. وين
3: مكان حطيت الشنطة بالأوتيل وزلت هيك خبض السوق تشوف تفرج على الاسواق.
4: كيف؟ حطيت الشنطة بالاوتيل؟ نازل بالاوتيل يعني؟
3: يعني الغريب وين بده ينزل؟
4: حتبع عليك يا ابو ملحم. لا وين رحت بالصداقة؟ نسيت انه لك صديق هون؟ لا بل لا بل اعز من صديق واخ، بتروح تنزل باوتيل؟
3: ما هو كان تعرف
4: لا كان ولا شيء. هلا هلا بتروح بتجيب شنطك وبتجي باي اوتيل نازل؟
3: ولك خايف ايش الزوم تتعذب؟
4: باطل والف باطل، خليك تنام الليلة برات بيتي، انا صدقت انه شوفك.
3: الله يحفظ ليك، الله يخليك يا رب. مين عندك بالبيت؟
4: انا وابن خيي بس لوحدنا.
3: ابن خيك؟
4: ايه ابن خيي. هلا بحكي لك كل شيء بالبيت، قوم تنشرب القهوه بالبيت لانه هيك بحكي لك كل شيء هونيك. يا شوش تاخذ فعل القهوه.
0: لك يا عمي اسمي عطل عطل. على كل القهوة مقدمة ببلاش على حسابي أنا كرميل الضيف، بس كرميل الله عيط لي على طول.
3: طيب أنا مش شايف إنه في شيء اسم قشوش حلو كتير كمان.
0: إيه حلو حلو كتير، بس بتخاف الخطيبة تتركني.
4: ليش بدك تتركها خطيبتك يعني؟ ليش؟
0: قال إنه هي ما بتحب تتجوز لقويشيش أبدا. إيه بس أنا جاوبتها. قلت لها بس انا ايشوش واحد، لكن هي ما ابغى.
4: روح يا خيي.
0: اضحكوا اضحكوا، الله يقشني تارتاح بقى من هاللزقه اللي لزقتوني اياها. خلص
5: تفضل لي الشنطه كمان.
6: اهلا يا اهلا يا اهلا
3: اهلا فيك خيي شريف، اهلا فيك. بس شو شو شو العظم شيء بيتك حلو كثير كشري.
4: الحقيقة يعني
5: بعد ما مات خيو
3: ليش حق بدي اسألك
5: خيك نصري كمان مات بالأحداث؟
4: ايه يا سيدي ايه دعس على هوني لغم هو عم يتصيد وعطاك عمره.
5: العمر لك طيب. يا لطيف يا لطيف الحرب ما خلتش لا بيت من شر.
4: لا يا سيدي بعد ما مات الله يرحمه ترك لي ابنه الوحيد وبطبيعة الحال بتنتقل ورثة بيو لإله من المزرعة. أول على آخر هي العلقة كلها لمية.
5: على كل حال يا خي شريف شو ابنك وشو ابن خيك؟
4: نعمة كريم أنا الله مرزقني شو ليه؟ الله بعت لي ابن خيي.
5: الله يخلي لك
4: ليك ونوا. شو يا سامي؟ عرفت شو؟ سلامتك عمي سلامتك.
5: اسم الله اسم الله.
4: بعد شوي جاي العميل من بيروت مشان يشحن الخضرة. بقى جاي اخذ الدفتر مشان نصفي الحساب معه.
1: ليك دير بالك اوعى يغدرك ها كيلو البندور الى اليوم بخمسة. عمك بوملحم تعرفه؟
4: عم قول بوملحم؟ بوملحم اللي كنت تحكي لي عنه؟
1: هو بزيته يا اخي هو بزيته.
4: اللي الشرف اتعرف عليك.
5: الله يحفظ لي اياك والله خليك بصحتك وعافيتك الله يعطيك العافيه.
4: الله يعافيك كيف حالك؟
5: الله يحفظك.
4: يا لطيف شو كان يحكي لي عنك عمي شريف؟
5: كلمه بيحكي باصله يا ابني.
4: الله يخليك الله يخليك. بالاذن بخاف اتاخر على الكاميون.
5: اذنك معك. بطل ما شاء الله عنه الله يخلي لك.
4: الحقيقه هو الكلب الكلب المزرعه ما بخليني ادقر شيء ابدا. بالاذن عم بملحم.
5: اذنك معك حبيبي. مع السلامه. اسمع اسمع كله حركه.
4: اذن هلا ما زال ما شربناش قهوه للقهوه تقوم اعمل لي ركوي على كيفك.
5: رزق الله على كل ايام السعيد واكيد رح اشتاق لقهوتك يا ملحي.

0: افشحلوا شويه يا شباب، ما تنسوا بس تخلصوا اطلعوا كفوا كاش الجل اللي فوق البركه.
1: يعطيك العافيه
2: الفلاح المشتهي. نجوى حبيبه قلبي.
1: لا حبيب قلبك الجل اللي فوق البركه.
2: ولو يا نجوى هيك بتقللي من قيمه حبي لك؟
1: صار لي ساعه ناطرتك على هالشريط.
2: هالشريط صار همزه الوصل بين قلبي وقلبك.
1: اي همزه وصل الشريط. انتين بدنا نهدوا هالحاجز يا سامي.
2: ليش نهدوا يا نجوى؟ خليه ذكرى، ذكرى حلوه لمستقبل حياتنا.
1: يا لطيف يا لطيف، شو بتحب تحرسني وتنكرزني؟ انا قصدي اقول لك سامي.
2: قريبا قريبا يا نجوى. من شو خايفه؟
1: من شو خايفه؟ خايفه منك، خايفه عليك، خايفه من نفسي. ومن يدري متى يأتي السارق. مشغول كتير اليوم
2: مثل العادة. قبل الغياب بساعة.
1: يعني بنترك على هالحاجز.
2: انتظري، مشغول شوي بالسوق.
1: رح انطرك ورح ضل انطرك.

0: بعدك بالأهلك يا شوش.
1: مين؟ معلم نجم؟ يا أهلا يا أهلا، وين الغيبة الطويلة؟
0: قلت لي بعدك قهوجي؟
1: وشو بدك تاني اشتغل؟ ما عندي غير هالمصلحة. خلاص كنت خير. ياما كان فكرك اني بشتغل جوهرجي او تاجر مي بقنينة.
0: شو في بهالضيعة لك يا شيخ؟ من سمسرة صغيرة ببيروت بطلع قد ما اشتغل هون سنة. لا هذا مش سنة ابن خيو لشريف؟
1: بلا هيدا هو، عجيته عزمه على فنجان قهوة.
0: ميل يابا ميل، وين مع وشك؟ اعمل لي اثنين قهوة يا قشوش.
1: اسمي عطالله.
2: ايه معلم نجم؟
1: ايه هو بذاته، مشت السبق من دانته.
0: عود تسوي.
2: لك عاش من شافك، وين الغيب يا عم؟
0: وما راح تشوفني، كان عندي هون شقة أرض جيت بعتها، وصار سكني على طول بالمدينة.
2: الله يسامحك، شقة أرض ما عندك غيرها بتروح تبيعها؟
0: لشو دخلك الأرض؟ للعروكة بالوحل والمرمغة بالتراب؟ مش أفضل دل هيك مهفهف منظف مقطف على بدلة مكوية وشعر مصفصف وريحة الكولونيا فايحة منه؟
1: لك أنا عم أقول هالروايح القطرية منام فايحة. عم أقول
2: بس يا معلم نجم، ما تنسى قديش الأرض بتعطي خيرات.
0: قد ما تعطي مش رح تعطيني قد مصلحتي. ما تقول إلا سمسار، رسمي له شوية كلام بضير ظهري للبيع وبقبض من الشاري، برجع بضير ظهري للشاري وبقبض من البيع.
1: يعني بتشتغل أنت مثل المبيضين، هاك وهاك وهاك وهاك؟ والله حلو هالشغلة، هاك وهاك.
0: إيه مثل المبيضين على مظبوط. وانت يا سامي بعدك عم تشتغل برزقات عمك؟
2: ليش رزقات عمي؟ رزقاتي ورزقاته، ما تنسى اني الي نص الارض من ورا المركون بي.
0: حيالله مش غاطس بالتراب لرقبتك، بكفي. لك شب مثلك بعده باول طلقه بيرضى بهيك مصلحه وبهيك عيشه؟
2: لك شو في عندي مصلحه غيرها؟ ما بتعرف انت، وصلت للسيرتيفيكات وتركت المدرسه وندرت لك على الزراعه، مصلحه مرحوم بي شو مغيرها؟
1: بس انا طورت اكثر منك، مع اني ما بعرف لا اقرا ولا اكتب. بي كان يشتغل يجور هيك وتكتك بفنجين القهوه ويبيع قهوه مره، انا افتحت قهوه ثابته، كيف؟
0: شوف يا سامي، انت بتعرف قديش انا بعزك وبقيمك، بتحب اني اقبل لك وظيفه خفيفه نظيفه بمعاش محترم؟ انا سمسار وعندي معرفة بمعظم الشخصيات الثقيلة.
2: وظيفة شو؟ وين؟
0: ببيروت. وين؟ أنا بقدر وظفك رئيس حجاب بأنصولية كبيرة.
1: رئيس حجاب بأنصولية كبيرة؟ يا عمي يا عمي، دخلك معلم نجم، ما بدهم شيء قهوة.
2: اسمع لك يا أشوش، هلا معلم نجم، انت قدرتك تدبر لي هيك وظيفه؟
0: ولو نجم باص سماسره بيروت عم حكيه، بدله كحليه، ازرار مدهبي، طبشات مقصبه على كتفك، قاعد ورا مكتبك، دفتر التسجيلات قدامك، تليفون على يمينك، مزهريه زهر على شمالك، امر ناهي، مين ما طلع عليك بتقول له فوت بيفوت، ما بتقول له ما تفوت ما بيسترجي يفوت، بتقول له انطار على جنب تيجي دورك، بيدك رقبته مثل التوت وبيقول لك تحت امرك سيدنا، وبيوقف على جنب ناطر.
1: يا عمي شو هالنعمه، انت هيئتك راح تقيمه من تحت وتحطه فوق.
2: بتكرهوا شو فارق عشوش؟ طيب على النجم والسكن؟
0: السكن ما تعتل همه، في وحدة اسمها الست هدى بتأجر أوض مفروشة، أنا مستأجر عندها، أنا بمون عليها تأجرك أوضة، ومثل ما أنا مستأجرة أنا بلاش 50 ليرة بالشهر. قوم قوم تقول لك مش حرام شب مثل حكايتك يعيش بالجحيم. في عندي اشياء كثير بدي لك اياها. قرد
1: الله يرحمك يا بش، ما كنت قدرت علمتني وصلتني لهيدي المدري ايش شكل اسمها صرتوا في كام مدري ايش. لك عمي شو بكون؟ ما تفتحوا على القهوه؟ ما اسمك الا سمسره.
3: ميجانا ويا ليش الغلا وخيرات الله عندنا؟ ليش الغلا وخيرات الله عندنا؟
4: جيت بوقتك يا ام الحين.
3: مرح
4: شو شيء؟ شرط وفاق بمشوارك.
3: نشكر الله والله اشترينا شوية بضاعة وشعلناها بس غلا يا خي غلا.
4: طولت الغايب ثلاث ايام صار لك غايب عنا يعني.
3: قل صدق لا يشغل لك بال وقطعت شوي من التلج.
4: حسابك الحساب انا بسيط.
3: بيك شي؟ شافتك مش عالسوا.
4: ابن خي يا سيدي سامي.
3: ايه شو بو؟
4: الوقت اللي انت من غير شرط رحت من هون هو هيك ضايع سهيان بضل مش عم بيطلع بايده شغله بالمره ابدا مش عارف شو.
3: طيب اسال مصلحه صافي مش مبسوط لا سمح الله.
4: سالته كنت كل ما اساله يتقرب مني ولما لح عليه واحشره يبعد عني.
3: طيب حقه كنت قلت لي انه بيحب بنت الجيران ها مصلحه بده يتجوز ومستحي فلا.
4: ما انا ناطره من ناطره هالفرحه يا ابو ملحي يحكي يقول لي ليش تستحي.
3: طيب ايش هو دخلك؟ ايش هو اللي جاي وحط راسه بالارض؟
4: ما عرفت شفت ما قلت لك رايح بالمره مش عم بيطلع بايده وشغله ابدا ابدا. خيب ملحي المروي جرب انك انت له كم كلمة بركي بتفهم منه شيء بتاخد منه شيء وأنا أعتبرني مش هون. أنا تيت لجوا تمام مش هون.
3: طيب طيب انتبه يا ابن انتبه هلك بيضرب راسك بعند المجم شيء.
4: شو تعرفني هلأ أنا بيري مشمش ولا خوخ؟
3: قل انا خوفي على راسك مش على عمد المشمش. بس طلفيت اشوف بيك شي سامح بدني غير دني.
4: عم بمهن
3: شو
4: هلا ما في حدا هون الحديث معك احسن يكون معه.
3: وانا كبدي بتخاف تشكي همك لعمك ما هو مثل بيك
4: هو حيث مثل بيك خاف احكي معه.
3: طيب بيك شيء احكي
4: عنده ملحين بعد صراع قوي بيني وبين نفسي قررت بيه حصتي بهالارزاق وروح فتش لي على شي مصلحة.
3: فتش على شي مصلحة؟ لشو بها مصلحتك هون كرمي؟
4: بصراحة نفسي زهقت من الفلاحة والزراعة يا ريت عمي شريف بيشتري حصتي من الأرزاق أحسن ما يجي له واحد من برا ويشتريها.
3: طيب ليش ما بتعرض شيء على عمك؟
4: شو بعرفني بخاف منه.
3: بتخاف شو؟ خايف من شو؟
4: بعرف عمه منعم بعرف شدة حبه لهالأرض وتعلقه فيها بقى من شيء من هيك أنا يعني خايف منه.
3: خايف؟ خايف شو؟ خايف من شو حكيم؟
4: خايف انه
5: خايف شو؟ صب نيران غضب عليك؟
4: عمي شريف هلا انت كنت هون؟
5: والله ما عدتش عارف حالي ان كاني هون ولا مش هون. شو هي المصلحة اللي دبرتها بدل خدمة ارضك؟ ها؟
3: طول بالك كرمال يعني. لك يا ابني ها هلا بي عمك عرف وخلص شو قصته. بقى احكي بصراحة، أنا من أول طلتي على البيت بين لي إنك بطل، بقى خليك بطل وخبر شو هي المصلحة اللي دبرتها.
5: مصلحة؟
3: لك مصلحة شو؟ وظيفة شو؟ طيب صبور، روح علي روح علي، شو نبك شوي صبي طول بيلك. لكن مصلحة شو؟ وظيفة يعني؟
5: نعم وظيفة يا عم
3: بنتي. ولك وظيفة شو؟ طيب طول بيلك انت، ما تمسمش ويطلع خلقك. وظيفة شو يعني؟
5: وظيفة حاجب أنصلي.
3: حاجب أنصلي؟ حاجب أنصلي؟ حاجب شو جوك يا عتبي عليك يا ابني؟ حاجب أنصلي؟ ولك مين دبر لك يا الوظيفة يا يعني؟
5: واحد صاحبي، شخص مش ضروري تعرف اسمه.
3: والله مش متلهف كثير اني اعرف اسمه، ولك انا لما بدي اعمل شغله مثل هيدي. معي يا زلمه يا شيخ، اصبر شوي عم حكي لي زلمه نحن كمان، ما يطلعش خلق يا ابني. حاجب القنصلي؟ انا القنصلي بكاملها ما بفضلهاش على خدمه طارق. سفاره بامه وابوها بفضلهاش على خدمه طارق. جمهورية عمارة مملكة بعظمتها بفضلاش على خدمة أرضك.
5: لك عفاك ولك عفاك، قلو هيك لهالجبال، قلو هيك لهالبلد
3: تكر يا شيخ. طيب أنا عحكي يا زلمة. حاجي حاجي وين رايح انت كبني؟ مش أفضل إنك تصادق أرضك؟ مش أفضل إنك تكون حارس على أرضك من إنك تكون حاجي بمسمر على بواب الناس؟ مش أفضل إنك تصادق أرضك من إنك تكون من إنك توقف شو ما عرفني أسير على أبواب الناس؟ مش أفضل إنك تفرض إرادتك على أرضك، تصدر أوامرك لأرضك هالغنية المتواضعة هيدي، من إنك تتلقى الأوامر الصارمة تحت إيدي الناس؟ ولك يا ابني شو بدي يعطيك رئيسك بالوظيفة؟ هيك شو قد ما يعطيك مش قيراط مما راح تعطيك أرضك هالخير الكريم هيدي. حن عليها بدرهم، بتحن عليك بالقناطير، غوص فيها شبر تعطيك أمطار من الغلال والخيرات، ولك فرفح قلبك كيلة ماي بس، كيلة ماي بس تمنحك خزان من الفرح والبهجة.
5: بكفي خيب ملحن،
3: يا خيب
5: بكفي، روح على شغلك، روح روح واعتذر من أرضك اللي ناوي تتنكر له وتهجرها. لك روح أقول لك راح. روح عمي شريف، بس تأكد من شغلي، أنا من إيدي ما بيطلع معي شغل مثل الأول.
3: لا لا يا بله، بتحكي شيك ما بتقول شيك.
5: بصراحة عم بملحم، أنا اتفقت على الوظيفة ما بقى فيي غير، وهي ورقة تثبيتي بالوظيفة.
3: تفضل. من أمتى اتفقت على الوظيفة؟
5: ليري الصبح غفلتك ونزلت على بيروت، هونيك صار بصار.
3: يا لطيف يا لطيف، خلاص خلاص، لا شيء يقدر يغير.

0: 也本可以。أرضك غالي كثير وأنا مش قادر ترفع لك ثمانة مرة وحدي.
1: عافيه
0: علي أحبطيك اسمع على حساب ولما بسدد لك ثمانة تبقى تسجل لي إياه
2: مثل ما بتأمر عم شريف. أنا مش خايف منك.
0: أنا خايف منك وخايف علي. انت ابن خيي مثل ابني بالضبط.
2: بس عمي بدي اتضرب بينك.

0: راح حاول اني برد واضع عليك.
1: معقول ما يضل تراضي عليك يا ابني؟ روح الله يسهل لك. بس وينك؟ ضلك فكر بأرضك.

0: أشوش أشوش وقف شوي. لوين رايح من هون؟
1: شو انت كمان صرتي تلعبي باسرة وتقشي؟ بسيطة بسيطة، انا رايح اعطي هالمكتوب لابو ملحم من مرته ام ملحم.
0: دخلات سامي صار لي جمعة ما شفته. عم بتشوفه انت شي؟
1: ما عرفتي بعد؟ سامي تعين حاجب بهوني انصلي.
0: شو عم تحكي يا اشوش؟
1: ايه عم بحكي عربي. لا هو ما خبريك ما ودعك قبل ما استلم وظيفته؟
0: لا لا ودعني ولا خبرني.
1: قلتلك قبل ما اخطب انا هيدي حبوبة تعيت نحط هالشيبة على هالشيبة.
2: انت ما قبلتي وضربتي جخة اصطفلة. انا ابن اصل وسامي طلع بلا اصل.
0: لا يا اشوش ما تتهمه هالتهمة لسامي.
2: روح الحقيقي روح الحقيقي. هو ساكن عند هوني وحدي
1: أرملي اسمها الست هدى.
2: ما بعرف أنا إيش عم بيصير عند هدى يعني.
1: بس لهيك إذا طلع عبالك تغيري فكرك تبقى بعتيلي خبر. أنا بتشرها لهيدي حبوبة.
2: هي قال إنه ما بتحب تتجوز أقواشي. ها؟
0: ست هدى؟
2: ها؟
0: أرملي اسم الست هدى؟
3: قلت لك يا ست هدى ما بعرف بلعب بالورق غير باصر.
4: يا حيفة عليك سمسومة. بتعرف باصرة؟ ويمكن كوتشينة كمان. مع انه الفوكر اهون بكتير. وما قال قبالي شيري. ربع ساعة هلا بعلمك اياك وحياتك.
3: بس انا ست هدى
4: بس شو بيك تمسمرت على التخت؟ شو خفت مني؟
3: لا مش خايف منك بس
4: بس شو بعدين حاجة تعيطني ست هدى ست هدى. خلينا على الهدى سادة. يلا قوم قعد قبالي قوم. بجرسوك الشباب الليلي إذا عرفوا إنك أنت ما بتعرف تلعب إلا باصرة وكوتشينة.
3: يا ست هدى
4: رجعنا نقول ست هدى قوم شيري قوم. يلا قوم قعد قبالي.
5: الشباب جايين بيركولك الليلة بالوظيفة وحياتك وحياتك بخجل إله إنك أنت ما بتعرف تلعب فوكر.
3: شلا إني جايين بيركولي بالوظيفة ولا جايين يلعب فوكر؟
5: للحقيقة من جهتين. ما نحنا كل ليلة منجتمع شيري ومنقعد نتسلى سوا. دخلك سمسومتي مش احسن ما نروح نسهر بالسينمات وبالبارات وبالكبرهات؟ شوف شيري البوكر على نوعين مستورة ومكشوفة. تعلمك بالاول المستورة. خمس وراء بفتوا لكل لعب.
3: الله يستر عليك يا ست.
4: فاذا انت خايف مني مش خايف من البوكر؟
3: لا مش خايف. طيب فتي يا ست فتي هالورقة شوف.
4: يسلم تمك يسلم تمك. شو طلعت مهضومة من تمك كلمة فتي هالورقة فتي. ها هاي المعلم نجم اجا. تعصف لك الخبريطة. تعرف تعرف عجبك عجبك يا نجم. أنا ما بيعرف يلعب إلا باصرة كوتشينة.
6: لا مش معقول مش مصدق أبدا.
4: وحياتك
6: يا جرسوتنا قدام الشباب الليلي لكن.
7: لا ما بيسوى هيك أبدا. فتي هالورق فتي منيح اللي قلتيلي فتي.
4: صح. خصوصا لمن بدهم يعرفوا الشباب انه هو الحاجب.

0: هنا راديو كوكبة.
1: نسير الحنفية على البركة مفتوحة، كلمة السمكات كله.
2: لا لا لا، منيح اللي انتبهت له، سمكات حلوين دعام.
1: لك هالصبي هذا مضيع لي كل اهتمام وتفكير.
2: ولك بسيطة يا خي، بسيطة، مش والد صغير الصبي لحتى يشغل بالك على القلب.
1: هو لما يكون والد وعائلته صغار كان بيعمل هيك عمل ابو ملكين. قالي لي يعني كنت مش عارف عنه شيء. لك مكتوب يبعثلي طمني عنه. لك لانه تليفون.
2: على كل حال خي شريف، انا بقش بقدر اخذ اكتر من هيك، بدي فل اذا بتريد يعني.
1: والله فشخة ما بتكشف من هون قبل ما اطمن على ابن خي ابدا. ولا الك قلت تتركني هيك بهالحشره؟
2: حشر شوك يا زلمه، ابن خيك حب يستقل بعمله اتركه يصطفي، بتقتل حالك كرمانه؟
1: مش بعيد عني يا ابو مرحم من يقتل حالك كرمانه. اليوم رحت لعند الحكيم فحصني وحطت لي قلبي.
2: شو عم تحكي؟
1: وقال لازمنا ريحة تامة انه قلبي تعبان.
2: قلبك تعبان؟ لشو قايم عم تركض؟ شو بتزرع وبتسقي زريح لك؟ قم فوت على فرشة، قم يقطع الشغل اذا كان بده يكون سبب لها ليك.
1: راح فوت على فرشة غير منها فوت، بس الك قلت تركني تفل هلا. يعني مين بده يسقيني ولانه شربت مي؟ انت عم تقول فالي
2: ها؟
1: لك هالمعطرة هذه كمان لك.
2: مين؟
1: متأملة انه بيرجع لها. قربي عمي قربي نجوى قربي.
3: بونجور عمو شريف، الله معك عمو.
2: الله يحفظك يا بنتي. هادي هادي
1: هادي بنتي هادي. بدي
4: ارجع
1: يا نجوى. اجاك شي خبر عن سامي؟
3: ما انا جاي اسألك عنه عمو شريف.
4: لا لطيف.
2: ليك يا بنتي، اذا كان ثابت على الحق وبعده بيحبك مظبوط بيرجع لك، والا خيري الك نص الدرب ولكل. اسمعي مني.
1: اي انا شوي
3: لو بعرف باي حي ساكن هيدي الست هدى كنت بنزل انا لعنده.
1: ست هدى؟ مليها الست هدى كان اجوا؟
3: ما بعرف، بس خبروني انه مستأجر اوضه مفروشه عندها.
2: اوضه مفروشه، بيت سدح مدح، ومزرعه طويله عريضه وخضره وفاكه وحريه وعلى سدح ومدح، ونازل ينزرب لي باوضه بيت. مين عم يعمله تحت
1: يا خي ابو ملحم؟ معلش يمكن هونيك انسب له واريح له. هون يخدم نفسه بنفسه، كلنا نخدم بعضنا البعض. هونيك في الست هدى، ومعلومة ان القاضي بكل الجارات بتحن عليه.
2: هي اللي عم تقابله تحت؟ مين عم يقابله تحت؟
3: ما بعرف عمو بملحي، بس قالوا لي انها ست ارملة بتأجر اوض مفروشة.
2: ارملة، شفت كيف؟ مظبوط حق بها، والارملة بيبقى قلبها حدود اكتر على القاضي.
3: يا رب دخلك عمو بملحي، كأنك عم بتقلي انه تجوز وخلص.
2: ولك يا بنتي قلت لك يا وبرجع بقولها، اذا تجوز 60 سنة لا يخونك هلك ولا يخونك بعد الزواج.
1: ايه يا شو ايه، واذا بتسمع مني بقاش تفكر فيه ابدا.
3: بقاش
1: تفكر
3: فيه؟
2: وين حب الايام من حبك الايام يا خي شريف.
5: وينكن يا با؟
2: مين دخلك؟
1: اللي هيدا نجم دخلك السمسار؟ شوفوا علينا بالاخرة. اهلا اهلا، تفضل.
5: يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
1: اهلا اهلا،
5: كيفكن يا جماعة؟
2: اهلا خي نجم.
1: اهلا لك يا زلمة، وهذا الغيبة هايلي، شوفوا اكرين اشتقنا لك.
5: فضل فضل فضل. تشتاق لك العافية.
1: الله يخليك.
5: والله ببيروت بيقول المثل مطرح ما بترزق الزق.
2: ايه
1: حقا. دخلك نجم، انت كان عندك شقة ارض هون بالضيعة، جيت بعتها ورحت لها؟
5: اول مش عن عازي بعتها، انت بتعرف سكني واشغالي ببيروت، بعدين شو بدي فيها شقة الارض دخلك؟
1: بس يا خي نجم يعني
2: تسمح لي خي شريف جاوب عنا.
1: اتفضل
2: اذا بتريد.
1: اتفضل خي ابو ملحم. اتفضل
2: محسوبك ابو ملحم ضيف

0: نقي الشريف.
1: نعم والسبعة تنعام هو اللي كنت تحكي لي عنه دايما خي شريف.
2: ايه خي نجم ايه هو.
0: المهم انه انت بعت كل شيء هون بالضيعة ورحت لبيروت
1: ومباركين على اللي اشترون. بيصير لي اسكن ببيروت بيجي بدفن حالي بهالجو الموحش هيدا.
0: بعت كل شيء يعني وما بخلقش بهالضيعة الا شي متر مربع بمقبرة العائلة بس.
2: عفيك خي ومنها عفيك. وان جاي يطلع له متر مربع بدفن العائلة
1: ومبخششني اياها المتر المربع للعائلة يبقوا يقبروني ببيروت بعد عمر طويل.
0: على عدم المؤاخذة على كلمتي لك سيد نجم. ما تتأملش يجيبوك يوما ما أهل الضيعة جت سهامتي على الضيعة على الهون ويدفنوك فيها. يعني عن إذنك خي شريف.
2: تفضل تفضل أنا مفوضك كل شي بتحكي مفوض.
0: تبذل جهودك ونشاطاتك برا، بتصرف كل إنتاجك برا، بتحلق بمواهبك برا، وبالآخر بتكلف أهل الضيعة تيجيبوك لهون جثي هامدي. لا استاذ نجم لا، هذه ما تتأملش فيها. وشو بدهم فيها جثتك؟ بدهم شو بتقدم هالجثة للضيعة قبل ما صارت جثة.
2: لك يا سلمتم يا خي ملحم يا سلمتم. لك هذا الكلام الحلو ولك هيك بوسيت.
1: يا سلام بدي صار لي زمان ما سمعتش هيك كلام بيحرك الاعضاء.
0: ايه بعيد عن الضيعه مأكد مش رح تسمع.
1: بس هلا ايش ما حكيتوا الله يسامحكم. خي شريف يسلم عليك ابن خيك سامي ويعطيك المكتوب هيدا.
3: سامي خبرني كيف سامي؟
1: انا بقول انك انت نجوى من مدة شهر تقريبا جيب سيرتك قدامي.
3: شو قال لك عني؟
1: قال انه بده يتعب جهده تا يأسس بيت كبير ويفرشه باحسن فرشة تيجي يطلبك للزواج.
3: الحمد لله.
2: عمي الحبيب شريف هلا صرت عمو الحبيب. سلام ثم المرجو أن تسلم ناقله السيد نجم.
0: شو
2: أبلغ 10,000 ليرة قيدوهم على حساب حصتي من قطعة الأرض وخذوا منه أسلم بالقيمة وأسلم بالقيمة. شو بدل 10,000 ليرة بيظهر معاش مش عم بقديه؟
1: والله هيك ما بعرف، ما على الرسول إلا البلاغ.
3: عمو شريف بركي مشان يأسس بيته ويفرشه.
2: قلتك هيك. على كل حال خي نجم في أمره تكرم عايل. قالوا لابن خي السامي أنا هلا مش ميسرة مع الأمور شوي وباخر الشهر انا باخذ له المبلغ وبسلمه اياه يدا بيد.
1: خي شريف ما مأمن اليه انا عم بتأمن على 100,000 ليرة.
2: لا لا البركه فيك البركه فيك خي نجم. بس مثل ما سبق وقلت لك انه انا لا مش ميسره مع الامور من اخر الشهر اعطينا عنوان الاوضه اللي ساكن فيها وانا بتزلى عنده شخصيا.
1: بس الزلمي عم بيطلب عن حصته بالارض مش صدقه ولا حسنه.
0: يا سيدي عارف عم يطلب هيك بس بتحب تروح تبلغه مثل ما قال لك الزلم.
1: شو حضرتك موكلك محامي عنه بيظهر؟
0: ايه نعم محامي عنه. نعم
1: طيب رح اروح بلغ وهيدا عنوانه بخاطركم. طلع مشوارنا على القاضي.
3: معلم نجم سلم لي على
0: اتغفيشم. انا بفقد سلم لك على
2: أخذت البطاقة أنت يا أبو ملحم؟
0: نعم أخذتها. أنت رجال مريض وقلبك بقى شي تحمل صدمان، اترك الحمل عليك.
2: صل
4: 320 ليرة. لك بقطع ايدي من هون اذا ما كانت بلفي فاس.
5: بلفي بلفي ليه ما بتيجي بالضرب؟ وانت سامع افندي شو؟
2: جيت قدامي 300 ليرة بس.
5: بسيطة بنسحب 20. ها شو معك؟
2: فول دام.
5: وشايف حالك فيهم؟ كاري فالي.
2: كاري فالي؟ لين جبت الفالي الرابع؟
5: استعرته من عند الجيران.
2: عند الجيران ها؟ اديني فيه 6 دقيقة. اديني 500 ليرة.
6: نقدي حبيبي.
2: ولو هلا بيجي معلم نجم من الضيعة بيجيب لي مصاري من عمي.
6: قديش اللي معك هوني؟
2: لك 2500 و500 بيصيروا 3000.
6: حاضر. بس بتجدد لي الكبير.
2: جدد ابوها كمان. عدي لي فيش عدي.
7: وين وين ده؟ عمك رفض يدفع لي حبيبي وقال باخر الشهر جاي لعندك.
2: رفض يدفع لك؟ طيب باخر الشهر بقبض معاش مش هيك؟
7: وشو هو معاش حبيبي؟ 800 ليرة؟ صار إلي معك 8000 ليرة.
6: وأنا 2500، هلا كنا بسير.
7: إنه شو هلا وقفنا اللعب يعني؟
8: وليش إنه وقفها؟ أنا بقعد محل رابع.
2: كيف تقعد محل رابع؟ خسروني مصرياتي بتقولوا لي برا؟
5: مين قال لك برا؟ جيب مصاري والعب.
2: ولا عشو خايفين؟ لك يا جماعة عندي شقفة أرض بتسوى لها 500,000 ليرة. ما فرجيتكم حجتها؟
6: طيب بسيطة. راح بعطيك 500 ليرة. بس بتجدد لي الكمبيالي.
2: جدد لك 100 كمبيالي.
5: وهاي الألم كمان هون تفضل.
2: وين رايحين أنتو؟
6: عاوز يقطع.
2: بدل 3000 هي 4000.
6: يعني بدك 1500 ليرة. يلا اكتب اكتب علي شي حبيبي اكتب.
2: عشو خايف يا ست هدى؟ عدي في شركة.

0: عجبك يا كامل؟ هاي أخونا سامي غطس بالدين لراسه وترك الوظيفة وهرب.
1: قولتك بيقدر يحصلوا منه شيء؟
0: أكيد أكيد لازم يحصلوا، ما الكمبيالات ناطقة بإيده.
1: ما بعرف والله، أنا عندي دين الإمار ما لازم يندفع.
0: أنا معك، بس إذا كان دين على الطاولة بدون كمبيالات.
1: فوريجت إجانا زبونات.
0: يلا عجي.
2: أنا
0: عم بقول أنت عمو.
2: أنا عم عمو وينو بحب شوف.
0: العوض بسلامتك. سامي ترك الأوضة بهالليل وهرب.
2: هرب؟ ليش هرب؟
0: لما بكون الواحد غاطس بالدين لرقبته وما معه يوفي شو بيعمل؟
1: مش بس هرب من الأوضة يا عم، استقال من وظيفته كمان.
2: طيب هرب واستقال ما اختلفناش، بس ليش تغرق بالدين لرقبته؟
0: لا معلومة، ما هو الحظ إذا حط على الدين هملايا بحولهم لويد.
1: عم؟
2: نعم.
1: تعرف تلعب بوكر ولا بس بعدك على البصرة والكوتشينة؟
2: وانتو بتعرفوا تكونوا معذبين أكتر من هيك؟
1: كيف؟
0: شو قلت؟
2: بس عبس، اللي ما بيحترمش نفسه صعب كتير إنه يحترم الناس. ولا تقوموا تشوفوا لكم شي
1: دوار رايح
2: بعلهم وايكم بأيام شبابي كنت صارع أربعة بتكون واطلع منه شرب مر هلق بقدر صارع اثنين قبضا عملكم اخر ها خير ما عملت
0: بسيطة
1: ما تقول إلا رجال كبير
3: لك يا جماعة خافوا الله يا جماعة صدقوا امنوا انه هالصاب من وقت اللي نزل على بيروت واستلم الوظيفة ما عاد شفت له صورة وجهه بعدين انت يا نجم شو إلك عليه من مدي جيت تخذ له مصاري وهلأ جاي تطالب مصاري
4: كيف شو إلي عليه شو ما سمعتني شو قلت لك دخلك صار إلي بدمة ابن خيك فوق 60,000 ليرة وهي الكمبيالات ها تفضل
5: وأنا لك يعني صار مدين مني عدا عن إجرة الأوضة فوق 20,000 ليرة وهاي الكمبيالي ها شو جاي نشحد منك شحيد إحنا
1: خلونا نشوف الكمبيالي
3: لا بترجيك
5: لا
3: يا ست مش من عادتنا الغدر وأنت كمان يا نجم يا نجم بودلت أنت بعدين أنا بدي أعرف منين تراكمت هالديون على ابن خيي
5: منين تراكمت؟ لا يفتاك الأمر وما في لزوم نخفي عليك عطاولة القمار
4: عطاولة القمار؟
3: نعم نعم عطاولة القمار شو هو شكل عن الشباب حضرته؟ بدي أعرف مين علمه لعب القمار ابن خيي نزل من الضيعة بيعرف يلعب باصرة
5: العشري إلى حق وابن خيك ذكي
3: وبعتقد أول ما عاشرك إلك أنت يا ست اسمع انت وياها ابن خيي مختفي وانتو الكم ضيع باختفاء ويمكن يكون في جريمه بالنص وجدوا لي ابن خيي وخذوا بصرياتكم واذا فكركم انتو وياها تتشكوا انا كمان بتشكى فهمت شو بعدين شو الكم معي انتو انتو شو الكم معي الحقوا غريمكم وحصلوا منه يلا الحقوا غريمكم وحصلوا منه انا ما لكم معي شيء
4: لك بقص ايدي من هون اذا ما بيكون مخبى جوا
5: ولك بالمية مية مخبى جوا
3: وانا لك تعوا لهون انت وياها تعوا لهون لوين عم تقفولي بيتي ولك برا ولك برا برا برا
2: شيتك يا شريف شيتك شو في شو صار شو في يا ويلك ضيعتوا له ابن خي وجاي تضيعوه له كمان
3: خليني اطلع
2: سمعتوا عم يقول لكم برا برا برا
5: كيف يعني برا قلنا بدمه ابن خي فوق 80,000 ليرة ونطلع برا
2: بعرف قلكم معه هالقيمه هيدي شفت طاولة الخمار عندك بالأوضة تحت والفيش والورق وال
5: شفت أو ما شفت مش هممني، الكمبيالات معنا وإلنا حق نروح نحجز على الأرض لأجل محدد.
3: نعم، وبعد الأجل المحدد بيصير إلنا حق ننزل الأرض بالمزاد العلني،
5: وأنجأ تطلع بقيمة مصرياتنا.
3: أنجأ تطلع بقيمة مصرياتنا يا كفار باطل
2: باطل وألف باطل. خليكوا تدعسوا فيها شفت الأرض.
3: تزهدش نفسك
2: خيال وينكم؟ الأرض الأرض إلى صاحب، وعرق جبين جد جد صاحبها مشمول بتراب هالأرض، وباطل ومليون باطل. خلي واحد متكون يجي يخط فيها.
3: اسلب دمك يا خيب وملحي، اسلب دمك.
5: طيب
3: برا برا
5: ادفعوا لنا حقنا، لكن برا برا ادفعوا لنا حقنا.
2: ايه حقه بيوصلك يا ست، يوصلك. خلي بعدني محترمك انت. وقلت يا نجم، أيها النجم الساطع المتألق في سماء في سماء الغير على بلدك وأهل بلدك، بعت أرضك هون وهشلت وجاي تغري شباب الضيعة كمان تيبيعوا ويهشلوا. ولك يا ويلك من الله، ده اليومين سمعت عنك كتير، وبزمان حياتي ما سمعت بسمسار سافل مثلك.
4: شوف زبط كلامك، ها
2: أزبط كلامي؟
5: ولك اتطلعوا اتطلعوا يا جماعة، مش هو؟ مبلا مبلا هو هو

رجعت لك يا أرضي، رجعت لك بعد ما قطعت جبال جبارة وديان رهيبة من الندم على فراقك. رجعت لك وعارف إنك زعلانة مني، بس عارف كمان إنك أم حنونة قلبها طيب وزعلها ما بدوم على ابنها مهما صدر منه من أخطاء. عارف إنك رح تغفري لي كل ذنوبي لأنك أم حنونة، زعلها ما بدوم. أنت أمي الحقيقية يا أرضي، ومين أحن من الأم على ابنها؟ أي قلب أحن من قلب الأم على ابنها اللي ضاع واهتدى، اللي شرد ورجع وجد؟

0: من أذكر ريحتك يا أرضي، ريحة التعب المريح، ريحة المر الحلو، ريحة الغدويات الطموحة، ريحة المغربيات المكللة بالظفر، ريحة المواسم الغليلة، ريحة مونة أيام التلج وليالي الشتي، وليالي الشتي والبرد الحاجزنا خلف البيت، ريحة المجد والحرية والحياة. رجعت حتى أخدمك يا أرضي، لما برجع لخدمتك ما لي فضل ولا جميل، برجع مشان أخدم نفسي، مشان أحفظ كرامتي، حقق طموحي، أخدم بلدي، أحفظ كرامة وطني، لأنه كرامة وطني من كرامتي.
1: سامي،
2: نجوى،
0: بعدك ناطرتيني؟
1: اسأل هالحاجز، هالهمزة الوصل، اسألها بتجاوبك يا سامي.
0: نجوى، مش عارف شو بدي اقلك، جاي اعتذر منك.
1: من دون ما تقلي شي سامي، سمعت من نجاتك للأرض اللي عليها ترعرعها.
0: الأرض اللي عليها ترعرع حبنا وفيها تعاهد.
1: أنا قلت إنك رح ترجع،
0: وأنا قلت إنك رح تضلي ناطرتيني.

هلا ارتحت وشفت اوجاعي وقلبي صار منيح. انتو كم بيلاتكن بين براقتي وانا مستعد ادفع. بكفيني عز وارتياح انه ابن خيي رجع لي، ابني رجع لي ورجع لارضه.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخوان.

كم كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقات شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

0: تستمعون إلى راديو كوكبا.
1: ماذا علمك حب؟
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسبه كل الغجريات،
1: حبيبي،
2: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
3: علمني حبك أن أحزن

عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

صارت الساعة 3 بعد الظهر، ومثل ما بتعرفوا الساعة 3 يعني صار فينا نقول مساء الخير. مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا، معكن من راديو كوكبة عم نواكبكن بيومياتكن.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

حط بالخرش. مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرش؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرش. الخرش هو عبارة عن غطى من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماش اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقلها. وعبارة حط بالخرش بيعود أصله وتاريخه للأمير سيف الدين التنوخي ابن قرية اسمه عبي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقول لهم عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقول لهم عايز وما عندك خد. وعبارة عندك حط وعايز خد كانت تتلي الضيع اللبناني بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسني للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا إنه كان الأمير يضل يبرم على الضيع لدرجة ما يعود حدا أبدا ياخد من الخرج لأنه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الأمير سيف الدين يضلوا مليان لأنه كانوا الأغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما أعطاهم الله، ولأنه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفة وما ياخذوا أكثر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى رح نلاقي أغنياء حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الديني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

solo. شكرا. أبني يا عم.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخوان.

كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقات شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخوان.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي عن أيامك العز والأيام البخيلة. فنك زكي بلحن دافي، وصباحي شيب ليلك الغافي، وصوت الجبل بميتك الصافي يهدر هدر يلون جمر يخبر عمر لمفيروزك تغني لي. بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي، شمس الدين من عندك بتشرق، بمسبحة بركعة بصلة ترتيلي، وبركات من السما وهبة تعبي صبر بقلوبنا العليلة. الحجر الشجر تراب البشر حتى المدافن فيك تعنيلي، ليلك عنيد نهارك سعيد، وجناح مكسر يطيرها خليلي. ومهما زعلت على المعاصي عاصي، ومن السما منصور على المحنة الطويلة. وإذا على القهر شي ليلة نسيت صليلك، من جبل زيتونك انت صليلي.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

حط بالخرش. مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرش؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرش. الخرش هو عبارة عن غطا من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماشي اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقلها. وعبارة حط بالخرش بيعود أصلا وتاريخها للأمير سيف الدين التنوخي ابن قري اسمه عبي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقول لهم عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقول لهم عايز وما عندك خود. وعبارة عندك حط وعايز خود كانت تتلي الضيع اللبناني بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسني للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا إنه كان الأمير يضل يبرم على الضيع لدرجة ما يعود حدا أبدا ياخد من الخرج، لأنه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الأمير سيف الدين يضلوا مليان لأنه كانوا الأغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما أعطاهم الله، ولأنه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفة وما ياخذوا أكثر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى، رح نلاقي أغنياء حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الدني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: انتو برفقة راديو كوكبة.

0: اليوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا، اسقي ما كان يابسا، اشفي ما كان معلولا، لين ما كان صلبا، أضرم ما كان باردا، دبر ما كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي. آمين.
1: فعل الندامة.
2: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية، وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مريم صلاطب قدمها بخور، مع كل شخص بهالدني صلى بالمسبحة بتكريم أم النور، أسرار فيها الحب متجلى.

0: لي خاطرها مكسور عن حزنها مفروض تتخلى والناس يلي الرب ما بتزور والمال سقف الكبرياء علا المحبوس ظلمه بالسجن مأسور وحده المريض بصبر متحلى معك المؤمن بالصلاة مسرور ومعك الخاطرة فضي صلي كل الخليقة نرفع الله نؤمن بإله واحد
1: قابل ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونتلجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين
0: أبانا الذي في السماوات
2: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين
0: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة آمين السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر آمين السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم آمين السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين

0: عشتيها ومع كل حبة بتهرك بفاخر وصورة جمالك بلتقي فيها ومع كل كلمة بسرك بغامر ودمعة عيون الأم بمحيها صلي معي حدك أنا قادر همومي بقلبي اليوم أطفيها بذكر مريض بفرشته ناطر ونفسه اللي بترفض كل ماضيها حامل بإيده مسبحة مسافر صوب السعادة فوق لقيها ومع كل تايب عاها الأرض زاير ومع كل شخص بهالدني خاطي طالب حياة الشر يمحي. السر الأول من أسرار الحزن النزاع. اشتد الحزن ع ابنك وصلى راكع عيونه مسمرين بشوق البستان يسرق من حلق الله يغرق بدمع الحب يسقي الذوق وصخور هالبستان تتحلى عليها ركع يسوع حد جو ملايك على الجنبين تتجلى يسوع يصرخ للسما بصوت بعد يا ربي مركاس الموت خيفان لكن بالقلب في توق نفذ كلام المرسل من فوق.
1: يسوع الإنسان الحقيقي واقع على الأرض مثقل بخطايانا وأوجاعنا ناطر بأي لحظة وصول الجنود ومعن تلميذه يهوذا حتى يسلموا بقبلي لرؤساء الكهنة والفريسيين. قدي صعب علي إنه يكون الناس اللي حبن وشفي مرضاهن عم بيسلموا اليوم للعذاب والموت. يسوع راكع ببستان الزيتون عم بفكر بمرارة بكاس الموت على الصليب عم بحس وكأنه النهاية صارت قريبة وإنه الإنسان يلي تجسد لأجله بعده بعيد عن الطريق الصحيح طريق الحق والحياة والحرية. قديش كان حزنه كبير بهيك الليلة حتى صار يعرق دم. هنيئاً للأرض اللي ارتوت من دم المسيح بينما تلاميذه نايمين وبالنهاية قرر يمشي بمشروع الحب بالرغم من كل شيء. يا مريم بهالسر الأول من أسرار الحزن وبحق آلام ابنك يسوع اجعلي أرضنا اليومية تتحول لبستان زيتون نقرر عليها اليوم إنه نعيش الحب حتى النهاية. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
1: السر الثاني من أسرار الحزن، الجلد. حملت الوجع كرباج عجسمك، وكرباج تاني عقلب أمك، وعيون تغفى وقلبها مفتوح، وصرخة أمومي تركض تضمك. كل العذاب لأجلنا مسموح، تحت الصليب بتوقع تلمك. مريم يا نغمي عوتر مبحوح، من جرح ربي العنبر اللي بيفوح، وجرمي أنا سافك إدس دمك.
2: عروك من كل مجدك وأيدوك على عمود، وإنت الركن والأساس، بالكرباج جلدوك وما تركوا بجسدك موضع إلا وضربوه وإنت صامت. بارح جدلت من الحبال كرباج وطردتن من الهيكل، واليوم عم يجدلوا الكرباج ويجلدوك ويهينوا الهيكل الحق. بارح طردتن لأنه انجعلوا من الله خادم لمصالحهم، واليوم جلدوك لأنك أردت للإنسان إنه يكون خادم لله. نطلب منك يا رب تحولنا اليوم بشفاعة أمك مريم من جلدين إلى عبدين، إنه تحولنا من تجار بالقدسيات والمقدسات والقيم إلى تجار بالوزنات يلي منك. أيها الرب يسوع المجلود بالسياط على العمود، كون العمود اللي بيأسس حياة الحب فينا، حياة الإيمان فينا، وحياة الرجاء فينا. إلك المجد ولبيك ولروحك القدوس إلى الأبد، آمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: واجتنبنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: واشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مبارك

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نجنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: اجتنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث من أسرار الحزن إكليل الشوك. إكليل شوك بيحمل جبينك وحدو إجا سمعان تيعينك، تمشي وتوقع والصليب تقيل وكرباج كفر وموت بهينك. يا معلمي يا معلم قاصد البغض تزيل وتزرع طريق الحب يمينك، لص اليمين من الهلاك تشيل، تقله معي بتكون بالفردوس، دانك العالم حبي ما بدينك.
3: إذا طلعنا بعين الجسد وبعين العقل ما منشوف إلا صورة إنسان مجرم بيستحق كل العذابات، ولكن عين الإيمان بتفرجينا صورة إله عم يتعذب وينهان، وهو البار يلي ما بيعرف الخطية. جعلوا الله خطية من أجلنا، جعلوا كفارة عن الأسام اللي ارتكبها وبيرتكبها البشر بكل زمان ومكان. منشوف بإكليل الشوك رمز لإكليل المجد يلي بيتوج ابن الملك على عرشه ليطهر الأرض من الخطية، ليرجع يفرغ فيها الورد والرياحين بدل الشوك، ليعطي الألم معنى فدائي وقيمة خلاصية، ويجعل من الموت مدخل للحياة، ليشرك البشر بآلامه قبل ما يشركهم بمجده. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: سر الرابع من أسرار الحزن، حمل الصليب. فوق الصليب الكون لف وسكوت، جمدت الأرض تصدعت لبيوت، وكلمة محبة مغمسة بغفران مثل النسيم بقلب خاطي تفوت. ولما يسوع بينده الديان، جن الطعام وكفر خبز وقوت، بيطعن الجن بينزف الإيمان، بيصرخ بخوف الكان متجبر، يا ابن الله الحي لا ما تموت.
3: يا ربنا، أنت الإله الحي، وأنت ذاتك متت على الصليب. كلماتك الأخيرة على الصليب بلشت بطلب المغفرة، لما قلت اغفر لهم يا بيي لأنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا، وكملت لما قلت الكلمة السابعة والأخيرة، يا بيي بين إيديك بستودع روحي، وأحنيت راسك وأسلمت الروح، ختمت الزمن والتاريخ وبلشت الحياة الأبدية. يا إلهنا المعلق بين الأرض والسماء، أنت القيامة والحياة، ما حدا مثلك ولا حدا غيرك، بدونك أنت ما في معنى لحياتنا، لا معنى لموتنا ولا لآخرتنا. موتك يا الله كلمة السر، كلمة الحق والرجاء والحياة، لأنه موتك دليل الحب الأعظم. ما في حب أعظم من هيك، إنه يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، أو إنه يبذل الإله نفسه عنا نحن أحبائه. هيك حب الله العالم، حتى إنه بذل ابنه الوحيد ليحيا فيه العالم. يا مريم الواقفة قرب الصليب، سمعتي توصية ابنك يسوع، أنت أمنا، نحن ولادك، طلبي الرحمة لكل إنسان عم بيواجه الموت، خاصة ليلي كان منا أكثر شر وشقاء، عنه ولأجله خصوصا، عنا ولأجلنا جميعا مات ابنك يسوع على الصليب، آمين.
4: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: اجتنبنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: بنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك

السر الخامس من أسرار الحزن، الموت. نيال هاك القبر وحجاره، وأكفان لفت جسمك الطاهر، ونيال يلي هالقبر زاره وصارت الناس بقبرك تفاخر. شو الموت لما منكشف اسراره، لوعة وأسى ودموع بالظاهر، ويلي الحياة بقربك اختاره، انت القيامة بتنقل الإنسان تيعيش جنة خالق القادر.

0: هنا راديو كوكبة.
1: غفران، علمتنا إنه ما في أجمل من إنه ننظر بعيون الشخص اللي أخطأ لإلنا نظرة كلها محبة وغفران، نظرة من خلالها عم نقله على مثالك غفر له يا بي السماوي. علمنا يا رب إنه كل فعل غفران منقدمه، كل فعل محبة بنعيشه، هو مدماك بيقربنا منك أكتر وأكتر، وكل فعل غضب أو حقد منرمي نيرانه على الأشخاص اللي حوالينا هو حجر عسرة بيبعدنا عنك وبيحجب عنا وجهك القدوس. عطينا يا رب إنه نعيش وجودنا فعل غفران متواصل، نحول فيه حياتنا صوبك ووجودنا يكون مجبول بحضورك الدايم، حضور بيبدل فينا الموت لحياة والظلمة لنور، حضور بشع علي حولينا محبة ومغفرة، حضور بيساعدنا للوصول لميناء السلام ولتحقيق ملكوتك على الأرض. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

امرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

حط بالخرش. مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرش؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرش. الخرش هو عبارة عن غطا من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماش اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقل. وعبارة حط بالخرش بيعود أصلا وتاريخها للأمير سيف الدين التنوخي ابن قرية اسمه عبي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقول لهم عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقول لهم عايز وما عندك خد. وعبارة عندك حط وعايز خد كانت تتلي الضيع اللبناني بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسني للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا إنه كان الأمير يضل يبرم على الضيع لدرجة ما يعود حدا أبدا ياخد من الخرج لأنه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الأمير سيف الدين يضلوا مليان لأنه كانوا الأغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما أعطاهن الله، ولأنه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفي وما ياخدوا أكثر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى رح نلاقي أغنياء حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الديني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخواني.

كم كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقات شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

0: أنا مايل مر في السيارة وبالمكتب ووين ما كان بتسمع على راديو كوكبة من أوستن تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000 معكن راديو كوكبة.

0: عملنا الرقص، هلا بيجي بيشوفني قاعدين.
1: ايه صار له 100 سنة قاعد وما حدا سأله ليش قاعد.
0: بكرة غيرنا بيقول له.
1: غيرنا كأنه غيرنا حدا. امبارح قلنا بكرة، واللي رح يجوا بكرة رح يقولوا بكرة.
0: وبلكي شحطنا وجاب غيرنا.
1: اوه المقالع كتيري والشغل عم بيطلع والعمار طالع طلوع.
0: وبلكي ما لقينا شغل.
1: منضل نلاقي ناس شغلنا.
0: وبلكي ما لقينا ناس.
1: اك ساعتها منزت الحجر بهالبركة ومنخد البركة كلها يا منضل مثل المضروبين بحجر.
0: هيدا هو جاي.
1: لك يا شباب هلا بس يوصل واحد يوقفها.

0: الله معك يا باك.
1: انت شو بدك؟
0: ما بدي شيء.
2: شو جاي تعملي هون؟
0: جاي اقول للباك انه ناطور المي سرق لي الدجاجه.
1: الناطور بينطر ما بيسرق.
0: سرقها.
1: وليش تخليه يسرقها؟
0: سرقها بالليل وانا متكلي على الناطور.
2: طيب واسا شو جاي تعملي هون؟ شو بدك من الباك؟
0: بدي حق الدجاجه.
2: حق الدجاجه بس؟
0: وبدي تحطوا ناطور على الناس وناطور على الناطور.
1: حلو. ناطور على الناطور. يا الليل يا بكره بنشوف. ايد
2: ناطور على الناطور. كيف شكلها دخلت؟
1: ناطور على الناطور.
2: ناطور على الناطور. يا ليلي يا بكره بنشوف. قيد
1: ياسمين. اهلا بياسمين.
2: يا اهلا يا اهلا بياسمين.
0: يا باي
1: وين الك زمان؟ امر ياسمين.
0: دواره يا باي.
1: شو بها الدواره؟
0: السنه الماضيه انت اللي زرعيها وكلي غلتها.
1: وشو عاد صار؟
0: زرعناها وغيرنا اكل الغله.
1: لا
2: يا
1: ايه الغلي محفوظة. بس ياسمين كيفك انتو هايفة بنتو لبسلمان؟ بعدكم اصحاب؟ عم تجي لعندك تروح لعندها؟
0: معلوم يا بيك انت والدوارة والغلي بعدكم اصحاب؟
2: كيف لك لك يا ياسمين؟ تجي غلي وبتروح غلي وغلتك محفوظة. محفوظة مش هيك يا بيك؟
1: ايه.
2: محفوظة وراح تستلميها. وين نحن منستلم غلتنا؟ ما غلتنا مفهومة.
0: لازم افهم. بدي افهم.
1: شو هالياسمين اللي بتفهم؟
2: يلا روح افهمي ورجعي تعاي. ايه عيني؟
1: شو مبين هاتك انت صرت تفهم؟
2: ولو يا بيت ما نحن زلمك يو.
3: اهلا اهلا اهلا بالباك. اهلا بخطال باك. اهلا بحبيب قلبي. اهلا بتاز لاص الضيعه كلها. لك تسلم لي على اسمه. كيف بتضوي مثل ضو الليل؟ اهلا بحبيب قلبي الباك. امول يا باك.
1: فهمان
3: يا عيون فهمان. دمي روحي فداك يا باك. بس امول
1: بدي خدمه صغيره.
3: لا يا باك لا. هلا انزعتي كبلها شوي يا باك. كبلها هيك.
1: وليش لكبرها؟
3: حتى تصير تحلل شوي. كونه يا باك كفي عم العون يصلوا يومين ثلاثة.
1: بدك تقبض قبل ما تسمع؟
3: يعني بصير بسمع وبفهم أكتر ولا دال دمغي بيمسي أكتر وبيستغل أكتر يا باك.
1: وقداش بدك؟
3: ولا الدفع قيمي. وانت طول عملك يا باك بتكمس كمس وبالزت لأهالي تضيعوا. هلا وقفت عفهمان.
2: فضل هذه اسمالية يا سيد فهمان.
1: وهلا صار فيك تسمع؟
3: معلوم بسمع. هلا صرت بسمع بفهم اكتر. اذا كان القبلة وقعت بالارض ولنت بسمع لو لنت بلندن.
1: قربت اقول لك ما بدي حدا يسمع.
3: ايه صف لي هالزماعه من هون خاصه هيدي. مول يا باك بس افتكرني في شغله بتحليز بسيطه كتير هيدي يا باك. إذا كان ميسان هيفة بنت أبو سليمان لتع محصوبك بدبلها وبيظبطها وبيهيئ الأمول.
1: دخيلك عجل يا فهمان.
3: أوف عدنه الباك فولت.
1: شو قلت؟
3: عفوا يا باك عم أقول بدك تسمع مني أخبار عن هيفة بتفطل اللص فتل.
1: عجل.
3: خلاص شو عجل عجل؟ هاك من دفعة واحدة بدك القضية كلها تخلص. بدي بيعك نص الضيعة وثلاث الباعة الضيعة وما تخلص العملية. شو رأيك؟
2: عويفي فهمين؟
3: اهلا اهلا بخي بلحة. اهلا وسهلا.
2: ولا اي بلحة. انا اسمي نخلي.
3: ايه معلش مثل بعضين. نخلي ولا بلحة مثل بعضين.
2: ليه؟
3: كيف ليه؟ ليه؟ شو؟ ما بتعرف اشياء؟
2: بعرف اشياء واشياء بس لايك فهمين ابتنقلش.
3: اهلا لك عيني عليك من فيلسوف كبير. ولك تسلم لي ما احلاك. كفك هون يا حبيب قلبي يا خيي. وانا كمان بعرف اشياء واشياء كتير ابتنكلش يا خيي بلحق.
2: ولك نخلي شو بك؟ شي ثمره شي بلحة شي زيزفوني. انا اسمي نخلي.
3: بسيطه لك يا خيي نحله صوصا.
2: ولك نخلي.
3: لك نخلة. ايه نخلة نخلة. شو قلنا؟
2: ايه
3: انا زي مسين الشغل.
2: نخلة
3: نخلة. خي نخلة الباك بعتني وزي خبلك في سوات
4: بعتني مشان عد الاعلام يلي مزين فيه الساحه قدام بيته بالسهلي.
5: مظبوط.
4: ايوه. وعملنا له فيتوله وكتبنا له بالفيتوله 100 علم.
2: 100 علم.
4: بلافو عليك.
2: يعني 100 بندايره.
4: بلافو عليك. بس بيني وبينك هن 30 علم.
2: ضب لسانك الطويل. ضبه.
4: اي من ضبه ومن اصله. إيه؟ بس يا نخله فهم علي على بيت. ايدي عم طلعوني شوي.
2: ايدك عم طلعك شوي؟
4: ولو.
2: تفضل.
4: تسلم لي باحلاك.
2: تفضل. منيحة هاي؟ هاي عسملية.
4: عسملية لك قليلي قليلي يا نخلي.
2: اتكنش طميع.
4: اتكنش طميع؟ ايه؟ ولو لك بالحال لمسان عسملية بيني وبينك.
2: يلا اتكنش طميع.
4: ما انا خيك صغير لك يا خي نخلي. نخلي. لك انا كمان بعرف اسيا واسيا كتير قبتنكسرك يا خي نخلي.

0: هيفا الحلوة اللي عم تخطر عبالي وعبال الكل، يعني قود الكرم العالي اللي بلوح قبالي وبطل.
1: يا خطار مش عم تخطر عبالي، حاجة تنطر.
0: انت بنت صغيرة من بيت صغير، بيك قبلك كان كبير وزغرته.
1: يا خطار بي كبير وراح يضل كبير.
0: كله كرمالك انت، يمكن بيك هلأ يقبل لو انت قبلتي.
1: كيف بدك تخطر عبالي؟ حالك ما بيلبق لحالي.
0: اكتب لك كل المقالع وحراش الضيعة والنبع والطحونة وكرم العالي.
1: شو إلك بالكرم العالي؟
0: سألي بيك بقلك.

شب وبعدك بتحلم بالغدي والحب. شوف حالك على المراية مليح وعد على

0: عوافر.
1: من هون الطريق
2: لوين رايح؟
1: عوادي الغزار.
2: اهل الوادي اصحابنا. مين قاصد بالوادي؟
1: قاصد ابن المختار.
2: ابن المختار يلي قتل الدين.
1: كيف عرفته؟
2: كل الدنيا عرفت. صار الليلة عنا.
1: الليلة بدي اخطو.
2: حلوة؟
1: بحبها.
2: شايف هالبيت الخربان؟ في حد ادومية. بتضلك رايح رايح بتشوف ايتون، بتمرق من تحت الايتون ومن هونيك بتكمش الطريق.
1: سلم تمك.
2: تكره
1: خاطرك.

0: اهلا اهلا باسبوبية اهلا اهلا باسبوبية اهلا
1: اهلا
0: يا حبيب قلبي.
1: مين حضرة الشاب؟
0: محسوبك فهمان.
1: وانا نصري.
0: اهلا بخي نصري. محسوبك مول غلط يلزم غلط خدمة تحت أملك.
1: أنا جاي عضيعة عين السمرة بدي أضمن كرم بو سليمان.
0: لا لا وصل هذا الكلام العلي
1: هو بعينه.
0: لك لا أي ده إله مشكلة طويلة عريضة.
1: ما بتتدبر؟
0: يعني شوف بما أنك زلمة غريب بتتدبر. بس يا خي نصري شوف كفي عم يلعوني يصلوا يومان ثلاثة.
1: شو يعني بدك تقبض؟
0: يعني بصير الصغى اللي بيتسم اكتر. تسلم لي ما احليك من وقت اللي شفتك قلت عنك حساس كتير ومزبق كتير. اسم الله إيه لا هلأ صالي بينسي الصغى.
1: يلا عجل شو
0: عزل عزل يا شو هالناس كلها مستعجلة. ولك يا عمي قد ما الانسان يهوس قد لزقته ما بيحوس وغال لزقته ما بيحوس. الصغى الميسي اليوم ماشي

مثل الندى عالزهر من قبل ما يبس، صاروا لي 12 شهر بالهم والوسواس، شوق وغرام وقهر هو ألف وجعة راس، محدوب من الظهر عحفة الألماس، ألفين بحر ونهر ما يبردوا الانفاس إلا لألف

0: هالليلي مش مثل كل الليالي، وهالسهرة مش مثل باقي السهرات. يلي عنده هموم ينساها، ويلي عنده مشكلة يتركها، واللي ما عنده ضحكة يستعير ضحكة. الليلة السهرة العبكرة. وينك يا رندا؟ يلا يا رندا غني.
1: يلا يا رندا.

0: انا عندي مشكله بدي حدا يحلها.
1: انا بحل لك اياها.
0: ما فيك تحليها.
1: بلا بقدر حلها.
0: انا في عندي غزار بيسوا للستاير للاعياد وللزينه وبيطلع منهم قفص للبلابل والكنار.
1: هيدي هي مشكلتك؟
0: وفي مره اجاني ناس شافوا الغزار وفلوا، بعد رجعوا نص الليل سرقوا الغزار وفلوا.
1: وانا عندي مشكله.
0: خبريني هي.
1: يمكن تخلص بكره يمكن بعد بكره، مشكلتي بتكبر سنه عن سنه وكل ما خلصت سهره.
0: لو ما يسرق الغزار كنا سرقناكي ومشكلتك حليناها.
1: بدي حدا يسرقني.
0: انطري السنه الجايه.
2: يمكن يسرقوا لك اياها مثل ما سرقوا الغزار. اسرقها الليله وخلي الغزار يفرخ عمهل. يلا يا مصري سرقنا بشغل ميلي.

يا حلوة العينين طلي واضحكي، لم البكي من الأرض لا تخلي البكي. عيونك ملوك الناس مش غير ملوك، ونحنا يا

0: طيبة.
1: نو والله يا خيي خي فضول
0: لك شو فضول سي
1: خي فهمين
0: ايه هيك
1: مش مرتاح للوضع بالضيعة ابدا ابدا.
0: ليش
1: ما بعرف كل الليل ما نمتش كبي طالع كبي نازلي حبي طالع حبي نازلي ابدا ابدا ابدا ما نمتش.
0: لا لا ما حولتك تعبين كثير.
1: ايه والله
0: لا هاي الشغلة ما نام مزبوطة ابدا.
1: ليك
0: نعم
1: تعرف تبصر بالقهوة؟
0: اوش انا اللي ببصر بالقهوة احلى تمصيلة. هات خي هات خي بالحياة لك ايه
1: خذ
0: ايه يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شو هاد يا شو هالجمعة لك الجمعة لك لك لك لك لك لك كيف نازلين فيك قتل قتل قتل قولوا ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله. طلع لسو بيض الفيل بيض الفيل اوام
1: شو هيك
0: لك بيض الفيل لحتى كفي لك قدامك كان جمعة تانية بعد اصالتان هن يوم هن يومان هن ثلاث ايام الله اعلم بس كمان بهالجمعة بدك تاكل قتل قتل قتل يا لطيف شوف العصا هل عبد التخان نازلين فيك طلق طلق طلق طلق طلق طلق يا خيي بلحق صوم نسوف حط اصبعك حط ارجعنا
1: ليه
0: ارجعنا ماشي بزلوب ونازلك فيك بالعصا طلق طلق طلق طلق قول ان شاء الله
1: ليه
0: فنزينك ما بيسوي قلت انا كمان حولتي وحياتك تعبيني ما عم شوف الا اوزاهل ايدي اخي لك بلحق بلكي فيك انت كمان تبصن لي الله يرضى عليك
1: هات لشوف
0: وتليح لي فكري
1: هات لشوف
0: هيك
1: يي يي يي يي يي
0: يي يي ما بلشت
1: يي يي لك لك لك لك لك لك الخربيش جوا لك الحياة لك لك
0: يا لم يا جماعة شو
1: شوف يا اخي فهمين
0: نعم
1: انت رايح بطريق
0: ايه
1: ماشي فيه بدون ما تطلع قدامك
0: ايوه
1: شوي بتوقع بهوي
0: لك لا بلا هالوقعة
1: توقع بهوي بتجي تحت
0: تحت
1: ايه بيطلع عليك حيتين
0: حي
1: ايه وكل حي براسين
0: لا
1: وكل وحده منهم بتلك عليك لكي بتخنقك اول وحده بتخنقك وتاني حي بتلك على رجلك بتعيش تخليك تتحرك
0: لا صار
1: وين رايح تكفيلك وين رايح

0: شفتش رجال غريب مالك من هون؟
1: يمكن يكون سهران عند ابو سليمان.
0: صار له زمان راح؟
1: شي 5 دقايق.
0: يا شباب اذا عجلنا نلقطه قبل ما يوصل. لايكي وصفي لنا هو شو لابس؟
1: طويل عريض، له شوارب ولابس كلبك، شو بدكم منه؟
0: الحقوني تقلكم، اوعى تخلوه يفوت. ها

0: الطير الاخضر ليلك يعمر يا سهرتنا وعشنا حك بدر منور عز مصور يا ضيعتنا
1: منا لك الطير الاخضر ليلك يعمر يا سهرتنا وعشنا حك بدر منور عز مصور يا ضيعتنا
0: سهرتنا سهر

0: عملنا لك طير الاخضر ليلك يا عمر يا سهرتنا عشنا حك بدل منور عز مصور يا ضي عمنا
1: خطان خطار بايك بيدفع مية
2: واللي بده يزيد يزيد
1: وين الضماني ضماني وينني
3: عمهلك كيف تمعجوق
2: كرم العالي ما بيتضمن وباسمي بعده مرهون
4: له له له يا ابو سليمان
2: ابو سليمان كيف بتضمن ابن الوادي وبتترك البايك اللي هون
3: ابن الوادي اقرب منك انت المنك هون
2: شوف يا ابو سليمان ميت عسملي نقد نهار العيد بتدفعها او بضمن كرم العالي يا اما بنتك راح اخذها
1: نحن رجال المرجلي
5: والريح نحن رجالها
6: يا ضروب حصلها عن ذلك والخير من خيالها

0: عمري اللي بيحبها واللي مربيها
1: هو الله ينصرها ويطول عمرها
0: عمري اللي بيحبها واللي مربيها
2: هيفا
3: انا قلت رح تكون هون
2: وانا قلت رح تجي
3: ما كان فيي الا ما اجي
2: شو عاد صار
3: هن عم يغلوا ونحن عم نغلي وبين لحظه ولحظه بيتغير لون الارض
2: لازم يتغير وانتو كتار
3: كل مره نكون كتار كل مره يكون ناقصنا حدا
2: حدا يخلص هيفا ويخلص ضيعتكم
3: بدنا واحد يخلصنا من خطار
2: رح منجرب
3: رايح
2: لازم روح
3: وايمتى رح ترجع
2: يمكن ارجع يمكن ما ارجع بخاطرك
3: يا ريت بيرجع
4: شو مبين صاحبنا عم يحكي بالتليخ
3: فهمان؟
4: ايه فهمان فهمان والله فزعان عليك يا هيفا ما يلعب بعقلك هذا اللي اسمه نصري
3: نصري غير كل الناس
4: ورمي غطست يا خطال غطسي
3: شو بو خطار؟
4: خطار نويح بحبك اسباحه
3: بس قلبي مش إلي يا فهمان
4: ولو لك يا هيفا شغلي عقلك سواي كلمة حلوة ابتسامة لطيفة مسان أبوك فكيل وكلمه هالملهون المسكين
3: بي مش مسكين بي صبته أزمة فقرته
4: ولك منيح فقلته ولكن ابتسامة حلوة كلمتان نضوف لخطال بترجع بتغني عن جديد
3: بدك يعني اكذب على خطار
4: ولك عم عاشي كذبة صغيرة ما بتهم في ناس عم يكذبوا ميت كذبوا عم يلاقوا مين يصدقون
3: ما إلي وجان أنا يا فهمان
4: لك لك لك لك لك قال ما إلي وسانا لك يا عمي في ناس لابسين سبع وزاه ولاقيين مين يصدقون ولو يا عمي غاسمة ما بتفهم بالسياسة بدها تملين كتيل أهلا أهلا أهلا بحبيب قلبي أهلا بخطال باك أهلا بالباك أهلا أهلا
5: فهمان
4: هاي نعم
5: شو عم تعمل
4: عسكليتك مزندين كل القوة هان لخدمتك كليتها تضيئة واحدة بس وبتنتهي العملية
5: تبهم النصري بي مختار وهيفا بتحبه
6: بس مش معقولة خذا نصري من ولد الغزار
5: قبل ما يفل ودعته على العين وأكيد بده يرجع والمغروم بيرجع عم أفرق الطحوني تنطروه وبتعرفوه اكتافه عراض إلو شوارب لابس كلبك ولمن بطل بتكمشو بتنزلوا فيه قتل تيعرق
7: مثل الحديد زنودنا بتحميك يا خطار
4: وفوق الدرب دعشاتنا بتكسل حزاك
5: انت يا شو اسمك
7: ولو نسيت اللي اسمي ما انا نخلي
5: جمع الزلم وشكشكن على كل المفارق راقبوا الطالع والنازل والمارق نبشوا الكل وكل واحد ما معه تذكره ان كان من هون او مش من هون زبطوه
7: امرك يا بيك سمعت شو قيل خطار بيك
4: كلام الباك دائما مسموع
7: طيب لايك يا فهمين
4: يا نعم
7: شو لازم نعمل اسا
4: لازم نعمل لازم الشباب كلها تتفلطع بهالسهله وكل واحد منا ياخذ زاويه والطال الطويل إذا ملق من هاني تم يلقوا فيه قتل قتل قتل قتل قتل لحتى يعلق مثل ما قال الباك تماما مفهوم؟
8: مفهوم
4: يلا يا شباب تيصلوا كل واحد يلطلوا لطوة وانزلوا قتل عن أبو زنب مين من ملقوا مين من كان يكون
7: يلا يا أخوان إيه عشتوا شو؟
4: أنا خليه
7: شو بيه؟
4: تعالي في الليلة سيف بنام زي عزني كتير خويف ما يتفصل
7: روح فسرو بغير هون
4: فزعون يا نخلي من كل سأت لي وانت بنا خويف تكلك سأت لي
7: والله وانا مثلك هذا نصر ابن المختار عنده نقف الدين زلم قبض ضياط بشكل بينشهد له
4: الله يستنى من هالليلة اي
7: والله
4: الله يستنى يا خال
7: اي والله
4: نخلي
7: شوف
4: وعم بدك تتخبي انت
7: انا بتخبى هونيك
4: وين هوني؟
7: هوني هوني بهذه وشايف القرنة؟
4: أيوة
7: حد وراها ورا ورا نفس الحجارة
4: اوعى تروح من القلنة ها
7: لا
4: خليك بالقلنة يا نخلة حتى تم سيفك
7: ايه
4: وين أشوف؟
7: وين بدك تروح؟
4: أنا دول
7: لوا
4: دول بس اوعى تروح من القلنة ها
7: أبداً

0: مين سلم؟
1: انا.
0: انا؟ مين انا يعني؟
1: انا داوود.
0: اه داوود، اهلا بسيد داوود. وين رايح بالليل؟
1: رايح اتمشى صوب الحاره الفوقى.
0: اه مش عارف انه ممنوع تمشي صوب الحاره الفوقى؟
1: ومن وين صدر القرار مغرشر؟
0: صدر من مكتب خطار بايك امبارح بالليل. ما تبلغتوش تخمين؟
1: بلغنا.
0: ايه
1: بس بدنا نكفي المشوار، شو رايك؟
0: رايي انا انهقوا وانطقوا وانهقوا، يعني افتش تروح تكفي المشوار ابدا.
1: يا خيله
0: طول بالك. اول شيء بحب اسالك سؤال، وين رايح من غير شر؟
1: لازم تعرف.
0: معلوم لازم اعرف.
1: رايح لعند لطيفه.
0: لطيفه؟ اه لطيفه، خليك معي شوي تنشوف كانه اسمه وارد على الليسته.
1: هي ليستة هاي؟
0: ليستة خطار بايك ولا؟ لطيفة بنت ببرميل وارد اسمها على الليستة، فلهذا ممنوع انك تكفي لعندها ابدا.
1: يا خي لطيفة خطيبتي عزمتني على العشاء.
0: انا ما تفرقش معي خطيبتك ما خطيبتك، ما بفهمش، بعرف انه اولا لطيفة بنت ببرميل بتكون قرابته لخطار بايك، هي بنت خالة ام عم خالة ام بايو. وثانيا هالارض اللي ماشي عليها بتخص خطار بايك. وثالثا نجوم بالسماء والقمر والشجر وكل شيء والبلاط وكله هذا بخص خطار بايك، فلهذا ممنوع تروح لعنده.
1: بما انه كله بخص خطار بايك بدي روح.
0: بدك تروح عم تعينك؟
1: مال
0: روح تشوف. بدك تروح بعد؟
1: يا خي خطيبتي.
0: لا كلي بدي روح.
1: بدي روح.
0: خلص.
1: طيب خلص خلص خلص.
0: بدك تروح بعد؟
1: يا خي انت هاتك رجل مش مزبوط خاطرك.
0: يا منام

0: आज ठाला का लिस्टा सब ठाला
1: अश्रास
0: अश मुतलियास अब 99 तंग
1: मज़रियों अब 99 लारम
0: अयुआ क्या
1: रुकान
0: लकिल क्या قلت لك الكاع يعني الكاع
1: طيب ركعنا يا عمي ركعنا
0: من اي كلام كنت عم تصلو
1: انا مش سريق
0: اسكت عتقول عم تصلو ولا ما عم تصلو
1: طيب عم تصلو
0: عم تصلو عم تصلو
1: اخبرك انا نحن
0: حتى لك اسكت اوعى تقول كلام فلفل وطعمي انت زلمة نصي مهاب
1: لا واد انا
0: انت زلمة نصي ولا لا
1: انا مش زلمة حبي
0: انت قول زلمة نصي ولا لا
1: قلت انا نحن
0: زلمة نصلي ولا منك زلمة نصلي؟
1: طيب زلمة نصلي
0: زلمة نصلي؟ زلمة نصلي؟
1: طيب مش زلمة يا عم زلمة نصلي
0: وقف وقف
1: تفضل
0: وقف وين السلم؟ وين السلم؟ وين السلم؟ وشو؟ بده يروح يعتلف عند الباب كلمة وكلمة حلفت صلحوا العصا صلحوا العصا سي يا باك يا خطال باك يا حبيب قلبي تفضل سلف سلف
2: شو هيدا
0: اكمش لك يا على الطليق وفعدت نقف الدين بطل حتى نهنهت نهنه وما كان يحكي ولا كلمه
2: لك ما يكون اخرس يا فهمان
0: اخلص وطلت ضيع صليخ منو اخلص ابدا بس الله قبيل بده خليني بيض وشي قدام منك اتلقط فيه بدل قتل الكاع الكاع مشان ذاك الكاع
2: شوف عن وجهه لنشوف يا فهمان
0: شوف عن وجهه مين؟
2: طب شو هيدا؟
0: مين؟ نخلة؟
1: نخلة؟
0: ايه
2: نخلة؟ ما لقيت تضرب إلا نخلة؟
0: من يعرفه يا باك ما كان يقول شو اسمه؟ من يعرفه؟
2: وليش ما قلت له اسمك نخلة؟
1: ولك الله يخرب جاره يا باك نزل فيه رق ايد طالعة ايد نزلة ضرب طالعة ضرب نزلة
2: بس بس
0: بس يا باك لو ما بيشتهل ما كان الله تعمل قتلة
2: بس انتو ايه؟ يلا تصالحوا لشوف بيوس وتصالحوا يلا شوف يلا وين؟
1: لا بوسوش
0: شو عم بوسوش؟ قال الباك بوسو يعني بوسو
1: بوسكش
2: يلا بوسو
0: بوسو
1: انت بوسني
0: بوسو انا بوسو ولو حبيب قلبي نخلة ما انتبهت ما عرفتك
2: بس خلص
0: هن بصلوا له بالقهوة انه بده ياكل قتلة مظبوط ولا لا
2: بس
0: بس بس
2: بس
0: بس
2: الليلة بدي همتكم هاي فناوي اخطفها
1: والله يا بايك انا شايف انه نصري ضارب عينه علي
2: شو مفكر دفع الدايم مثل ما وعد العين
1: انا قلبي بيقول لي انه نصري مش رح يتركها
2: شو مفكر نصري واهل الوادي عندهم معمل اسملي
0: نحن ما بنقبل ابدا قطعيا نصري اذا كان اذا لهان على العين لح يشت العيد بكي ما ممكن ابدا يا باك الليله عرسك وبدنا نخطف لك هيفا وخلي الليل والامل يطلع وينزل

0: اه يا فهمان اه فكرك انه رقعتني بدي وحملت حيلك وفليت بدون ما ياخذ صاري منك مش رح خليك تزبط فيها ابدا. هاي اسا اجا دوري انا بدل ما تروح انت لعند خطار بيك اعطيني حطي بجيبتك لعند سليمان اعطيني حطي بجيبتك لعند ست هايفه شايف اعطيني حطي بجيبتك. المرة انا اللي بدي اعمل هالشغلات وانا اللي بدي اخذ طاري منك. اول شغله بدي احمل حيل وروح عند خطار بيك. مرحبا خطار بيك اهلا يا خطار بيك. امبارح قابلت هايفه على العين وهايفه بنت كويسه وكثير رح تزور كثير كانت مبسوطه منك وابدا هي مش طالبه شيء منك ابدا الا بس قضيه الكرم العيلي انت تفكرها. وثانيا بدها شي كم عسمليه مشان جهز حاله جهز حاله في يوم العرس. عين بيجي خطار بيك بيعطيك كم عسمليه حطهم بها جايبي ويلا يا نخلي يلا ظبط حيلك. خلصنا من خطار بيك لوين بنروح؟ ايه بعد في ابو سليمه. اه يا ابو سليمه يلا يا نخ يلا حمول حيلك وظل رايح لعمين لعند ابو سليمان. الله معك شيخ ابو سليمان اهلا اهلا يا ابو سليمان. بتعرف انه الدنيا اليوم عيد وانت ايامك كثير عاطله عسمليات معش معك وقضيه الكرم العيلي زبطناها مع خطار وقال بدل ما تدفع 100 راح تدفع 25. ايه والله منيحه هذه فكره كويسه بس يا عمي ابو سليمان مش مثل خطار بيك يمكن ما يصدقش. امبلا بيصدق؟
1: لا مش راح بيصدق.
0: بده يصدق امبلا
1: قلت لك مش راح بيصدق.
0: الله معك الله معك خوي ابو سليمان.
1: لا نخلي
0: مور
1: علي انا كمان يا عيب الشوم عليكم. هيدي اياها انت وفهمان ما عندكم شغل الا تركبوا مقالب بهالضيعه.
0: ولو يا ابو سليمان ما انا زلمتك صحيح انا زلمت خطار بيك بس انا بحبك انا بقدرك اكثر منه.
1: يا عيب الشوم عليكم. روحوا انضبوا بيوت روحوا.
0: لا يا ابو سليمان لا هيك بدك يا فهمان.

0: اخوان.
1: بس بس بس شو اللي بدك؟
2: حدا عنده سيف؟
3: سيف عتيق بيسوى؟
2: للرقص بيسوى.
3: اتفضل.
2: رح نعطيه لبنت بتحمله وبترقص فيه والشباب حواليها زنار، واللي بيقدر يدق الا بطرف فستانه ويخلص من حد السيف الليل بيخطبها. لمين منعطي السيف؟
0: ياسمين.
2: يلا يا ياسمين.

0: شو القصة؟ أنا بدي غني.
1: تفضل غني.

يزغن يا را شو جرى نور الهوى ماضي منرجع سوا

0: هنا راديو كوكبة.
1: الآن
2: جاي أخذ هيفا.
1: هيفا مرهوني ما بتقرب له فشخة حتى تعطوني 100 أسملية.
2: أنت اللي بتحب الذهب. هاي دي أساوي الذهب.
3: وطي لمون. لاش مستعجل سيدنا. لمون يا باك لمون.
2: بدك بعد؟
4: هودي خواتبنا صغات لو حلقتها.
2: بدك بعد؟
5: هاي اسواره من امي وهي خاتم من بيي صاروا ب 100 أسملية.
2: بدك بعد؟
4: باقي شدايلنا من قص لك هن.
3: لا تخاف وطي لمون. طب لمون وانت انت لشوف بعدك واقف انا نحلي الحقه.
6: لوين بدي الحقه طالما خلص؟ لوين؟
5: روحوا اشلحوا ثياب الازلام والبسوا ثياب الرجوله. هلا بيعتنا صار الها عيد. يلا نكفي العيد.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

حط بالخرش. مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرش؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرش. الخرش هو عبارة عن غطا من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماشي اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقلها. وعبارة حط بالخرش بيعود أصلا وتاريخها للأمير سيف الدين التنوخي ابن قرية اسمه عبي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقول لهم عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقول لهم عايز وما عندك خود. وعبارة عندك حط وعايز خود كانت تتلي الضيع اللبناني بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسني للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا إنه كان الأمير يضل يبرم على الضيع لدرجة ما يعود حدا أبدا ياخد من الخرج، لأنه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الأمير سيف الدين يضلوا مليان، لأنه كانوا الأغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما أعطاهم الله، ولأنه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفة وما ياخذوا أكثر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى، رح نلاقي أغنياء حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الدني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكم على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكم دفى الغربة ودفى قلوبكم.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

وإليكم بيت عتابة ضروري، ربما مكسور، داخله لغة فرنسية لأنه، لذا وجب التوضيح.

0: أنا ماري عبيد من البرازيل، عم بحكي. أنا عم بتسمع على إذاعة راديو كوكبا، وبتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبا.

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلام

عم تسمعوا راديو كوكبة. انتو برفقة راديو كوكبة.

0: انتم برفقة راديو كوكبا.
1: أربعة وعشرين على أربعة وعشرين. حالياً على الإنترنت.

0: بلونين مش مشامي يخذ العين ومانجا مصري بلونين مش مشامي يخذ العين وفي السوق حلبي وسوداني.
1: أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

يحكوا قصص الغرام بعدك انت حرام يحكوا قصص الغرام بعدك انت

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري أحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك.